روح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

ايام ايام هاي الدنيا ايام هم الاهالي يحمونا يوم العدا يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام ترى المجلس مو بالحاجة يراد يجي يقرا ويشرب ما يصير مجلس يريد تنظيم يريد له اسمك يريد كلمات اللي تعدى هو عليه فكة شيء ما يعرفه شيء ما يعرفه خليه يبتعد عني يقعد اصلح له لا يحكي كل شيء ما قبول انا السكان انا مسؤول ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونه يوم العدا يسلبونه هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا اي هاي يا باي هاي يوم الاهل يحمونا يوم العيد يشفونا هاي الدنيا ايام ايام هاي الدنيا ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلمونا هاي الدنيا ايام ايام ايام دنيا ايام ليش بس اكيد ويوم يوم الاهل يحمونا ويوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي

دار بناتك شوفي بالطف يا حذار كانت بمنظر خدره اليوم اصبح غير منظر كانت باوطان صارت بالخيام وتسكن البار حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كر لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام بخيام بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليها تتلعب مسلبي.

0: شهر الشيخ عبد الحسين وشبع
1: قوم يا حيدر يا حاضر الشدات شوفها بالطاف يا حيدر كانت بمنظر خدره اليوم اصبح غير منظر كانت بأوطان صارت بالأخيام وتسكن البر حتى الأخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شار لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة لأن الأخيام موجرة لنا متسلبة الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليها تتلعب مسلبة

انت يا كرار تسمع تسمع صيح يا ابو يا الزمان شلون بينا قام يصنع بويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع اضلع بوقت الظلام ولما الاصوات تجع انت يا بويا بصحبتي واللي تبارين اخوتي واركض اليوم بغربتي صرت من مطرح المطرح اجسام اجسام عينك شاهد اجسام اجسام اجسام عينك شوف الاجسام جانا وامس قدامي اليوم النار بخيامي هاي الدنيا ايام ايام

0: اكو شخص يقول لي قولهم لحد يعيدون.
1: زينب تحاكيك بالطاف وانت يا كرار تسمع تصيح يا ابويا الزمان دوار شلون بينا قام يصنع ابويا تذكر من نروح القبر جد شلون اطلع اطلع يا ابويا بهيبتي وانت يا ابويا بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي فلت من مطرح المطرح الشام الشام

للخيمة يحرقوها ونجينا بيها.

0: حيرة والله حيرة حيرة.
1: أمشي يا أبويا أخوتي بخيمتي، أمشي يا أبويا أخوتي قوالني، وصد ليها خيمتي من أربع جوانب أخوتي حاطت عليها، يروحك عنها يحام الجار خزاني يجيها، وابنك العباس يمها وبالحراسة التزم بيها ناشر عليها رايتها، وبخيمتي يوصي اخوته بخوته الخيمة وابته حارشيها محصنيها. ظلام ظلام لما القوم ظلام للخيمة يحرقوها والجنب

زينب. كل الاخوه يسالوني اليوم لن شفت الصياب كسروا علمتوني اليوم من خدري اليوم لن من خدري اطلع خايفه ويشلبوني همها

الاكرام يا مبين الاكرام ويا مبين سلابه خدر الحرم متابه هاي الدنيا.

0: شاعر شيخ عبد الحسين ابو صباح.
1: امس يا ابويا اخوتي بخيمتي يتفقدوني، شرايد اقول يا زينب كل الاخوة يسألوني، اليوم لن شفت الطياب يكسرون علمتوني، اليوم لن من خدري اطلع خايفة ويسلموني، هم هاي كانت تنحسب امتون الاخيرة تنضرب بعزة خدرة تنسليب، وين الاخوة بارقاني اكرام اكرام يوم الذين الاكرام اكرام اكرام يوم الذين الاكرام يوم الذين سلابة خدر الحرم متابة هاي الدين

العيلة بين الأهل هم اللي يحرسوها، وحدة تلقاها ويا ابنها، وحدة تلقاها ويا أخوها، وحدة تلقاها ويا أمها، وحدة تلقاها ويا أبوها. العائلة شافت اليوم شوف ناس يسلموها، شوف الأهل متبشرة، شوف الضلوع مكسرة، النهر سبع القنطرة، حسين جبته يسحق وجسام جسام ثوب العرس جسام جسام جسام ثوب العرس جسام شوف بدمع حنوها شوف بدمع حنوها شمعت عرسها طفوها هاي الدنيا هاي

امس هالعيلة بين الاهل هم اللي حرشوها وحدة تلقاها ويا بنها وحدة تلقاها ويا اخوها وحدة تلقاها ويا عمها وحدة تلقاها ويا ابوها. العيلة شافت اليوم شوف ناس يسلبوها شوف الاهل متطشرة شاهد دموعها مكسرة عالنار شبه القنطرة شين جرتها يسح جواها جسام جسام ذوب العرس جسام شوفه بدمع حنوها شمت عرسه فضوها.

أمش رأي أنا بيت القصيد أمش يا أبويا أشوف قبال عيني علي الأكبر شوكت ما عنده باسمه بخيمتي بالحال يحضر اليوم لن قبال عيني جسمه يا حيدر موزار ذاك وجهه يذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه منقطع صدر الاخو لا ظل ضليع سحقت الخيل وتكسر ما نام ما نام جفن حسين ما نام ما نام ما نام جفن حسين ما نام يرعى كان مش حالي اليوم موزر قبالي عايد

امس يا ابويا اشوف قبال عيني عن الاكبر شوكت ما انده باسمه بخيمتي بالحال يحرار اليوم لنا قبال عيني جسم يا حيدر مولار بذاك وجه ليذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه من قطع صدر الاخو لا ظل ضلع سعجة الخيل وتكسر ما نام ما نام جسم جفن حسين ما نام ما نام ما نام جبن حسين ما نام يرى كان مش حالي

من ايام يا ابويا بين ولياني عشتها ذيك ايامي وين ايامي الزاية وين ايامي يا ابويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الاهل راحت شفت ناس اللي ما شفتها اصبحت ارمى وغريبة وابتي هيبتي ذيك فقدتها وهاي الاطفال اللي ربت بعزة اهلها تسيبت مثل يا ابويا تسلبت تسلبتني تسلبتها ايتام ايتام لنا اليوم ايتام ايتام ايتام لان اليوم ايتام امس والدي يشبقي اليوم الخير

0: أمش
1: أمش تسمحوا لي معي ده
0: أمش أمش وين أيامي يا أبويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الأهل راحت شفت ناس ما شفتها أصبحت حرمة وغريبة وهيبتي ريت شوف قدتها وهاي الابطال وهاي الابطال اللي ربت بعزة اهلها سيبت مثلي يا ابويا تسلبت تسلبتني تسلبتها ايتام ايتام لانها اليوم ايتام امش والدها يشبقها اليوم الخير تسحقها عايد دنيا

أمس غير النص ما يمر أبد يا أبويا علي اليوم لن نركض بين الخير والآلام بي والصياب تراباتني وانا اشاقفها بدي لا ذاك العز اشوفه ولا الذنب الغاضريه يا ابوي اصير بيا فكر اذكر اخوتي والخدير ابن امي حضرات الشمر وجبراس احذيا ليا الام الام احكي تريد الام نم الماكو شمتالة صار الشمر شتالة هاي الدنيا يا

اشوفه ولازم بالغاضريه يا ابوي اصير بيا فكر اذكر اخوتي والخدير ابن امي حضرات الشمر وجبرات تحتي انغيا الام الام احكي تريد الام نم الماكو شمتاله صار الشمر شتاله هاي الدنيا يا

0: ما اجاك الخبر عني صرت يا ابويا فظيمة، الخيام وجوها علينا ولا بقت للحرم خيمة، وانا ساعة اركض واجيب يتيم والحق لي يتيمة. ما اجاك الخبر عني صرت يا ابويا فظيمة، الخيام وجوها علينا ولا بقت للحرم خيمة، انا ساعة اركض واجيب يتيم والحق لي يتيمة. سأل عليل بخيمته اسمع يا بويا صحته، مهدد بقطعة رقبته قريت يا بويا النهار لها الحالة. بهذا همي ورحم الله من يقرأ.
1: هنا الحسين،
2: هنا زينب،
1: هنا الطف،
2: هنا الكبرياء،
1: هنا الكبرياء،
2: هنا الانتصار،
1: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
2: انتصار البراءة،
1: انتصار المروءة.
2: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
1: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
3: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق يقيني، ولا فعال صادق يقيني.
2: هنا يحيى الحسين،
1: هنا يحيى الحسين،
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
1: إذاعة جامعة المستقبل.
4: أم لضوء السبايا في الليلة الظلماء، أوصته أولى الوصايا لا تنحني للماء. أم لضوء السبايا

الشعر ويا الشعر عن كف له سألوا لمن عن كف له قالت وفيك المعاني غطى

خادم أم البنين الطيب الغالي المخلص إيهاب المالكي ليه هشرت أو ذكرت عن الصحف من تنطوي ليه هشرت أو ذكرت عن الصحف من تنطوي هذا السجل من يكتمل ويبينش ما يحتوي ويبينش

جفن فرش دربك عطش صد للحسين وترتوي صد للحسين اهجم واثلج فؤاد

اهجم واثلج فؤادي كصولة الكرار ان جاء بشر ينادي. ان جاء بشر ينادي ويسرد الاخبار.

0: لكن يا لك عمي معجور معجور على هالخدمة.
1: حنا قالها انا يا يما عيد عين اشترى يا يما عيد عين اشترى تبع الاثر يم النهر تلقيني داي مبترى تلقيني داي وش ما حصل زينب تظل الهن حنا قالها انا يا يما عيد عين اشترى تبع الاثر يم النهر تلقيني دايم بترى تلقيني دايم وش ما حصل زينب تظل بحمايتي مهما جرى بحمايتي عهد الصدق ما نفترق إلا أنا طايح عالثرى إلا أنا طايح عالثرى قالت وذاك انكساري انقيدوا أسرى فكيف شكل اعتذاري لزينب قالت وذاك انكساري انقيدوا أسرى فكيف

0: لنا الواقعة.
1: مولاتي نظرة
0: هل الدمع مثل الشمع كل حسرة بالهم تنحبس متوادعت ويا بجد كان الحروف يطلع حمس كان الحروف يطلع حمس هل الدمع مثل الشمع كل حسرة بالهم تنحبس متوادعت ويا بجد كان الحروف يطلع حمس كان الحروف

المدرسة وقت المساء مو بس قمار تطلع شمس مو بس قمار أبعد لثام الليالي بسيفك البتار.

الساعة تحسم وانعدت الساعة تحسم فيها اكتفى معنى الوفا كان الفريق شكل الاسم كان الفريق شكل الاسم قامت صرح من كل جرح ظل شاهد أعلن النجم ظل شاهد أعلن للملحمة الوقت الضمة ما قصرت ربت زلم ما قصرت حطت على التضحياتي.

اخذ كلمتها من توعد صدق كلمتها من توعد صدق حرة وبقت شيالة بخت كلمتها من توعد صدق تلعب جمر تجو الصبر لو خيمة بيت طف تحتري تشعر ألم من كل سهم عجر بلو نزلا رشق عجر بلو نزلا رشق رفت ضلع لامس ضلع بالعاشر بيوم الطبق بالعاشر بين المنا والمنايا بين المنا والمنايا سارت إلى العليا تكوّل

واضح لنا فدوة فدوة لغيرتك. هلا هلا هلا أم القيم بيها الشيم قدرت وفاء زوجة ولي قدرت وفاء انت الدمى بحب فاطمة أرض الحرب بتمتلي بدلة عمر.

الرعد والواقعة بالغيرة النا أمه.

0: وقولك
1: وصايا
0: ساكن حنيني.

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

0: صيحت غريبة صيحت غريب من قلب ضامي حسين
1: الزين
0: وليانا من يجينا جور موفق وين وليانا وين وليانا من يجينا حسين ذبح يا علي الأديب صباح أمين.

حيدر قليت ما يعتذر ما يعيف ابنه والخدير ما يعيف ابنه والخدر ليش عفت ابنك وخدرك بويا

0: تدري بينا
1: ارفع صوتك بعد عين ان شاء الله ماكو تعب للحسين
0: صحت غريبة من قلب حسين انذباح
1: من ولينا
0: جينا.

0: جيت عين علينا عين مين جيت حسين انذبح حسين انذبح والخيل صاحت غريبة من قلب ضامي صاحت
1: غريبة من قلب ضامي
0: الله الله حسين انذبح
1: والخيل بخيام
0: ونولينا
1: ونولينا
0: من يجينا.

صيحت غريبة من قلب ضامي من قلب ضامي حسين انذبح ونولينا من يجينا مأجور موفق حسين انذبح

جيت وش بدي انا مين يجيت حسين الذبح حسين الذبح والخيل صياحة غريبة من قلب ضامي حسين الذبح.

حجر يتلقى يا ابويا وعظم يكسر من جبهته وسهم بالحاجب يا ابويا طلعه وظلت نبلته رتك تشوف بيا ألم جرح الحجار جرح السيف وعيونه ظلت للخيم وعيونه ظلت للخيم.

حسين انذبح حسين انذبح والخيل بصيحة غريبة حسين انذبح حسين انذبح والخيل وين ولينا من يجينا جوب سين انذبح

0: ركضوا لي ما بيه قومة، ركضوا لي وقطعوا نحره، ركضوا لي سلبوا ثيابه، ركضوا لي وسحقوا صدره. يا علو اسمع الناس تصيح لما نعافى مهره، ركضوا لي ما بيه قومة.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

يا ابو فاضل يا اليمينك موت هذا سيفك اسرع من الصوت يا ابو فاضل يا اليمينك موت هذا سيفك اسرع من الصوت هذا سيفك أسرع من الصوت اسمك نقرح حروفه عشر أخوان نشوفه

شجرتك تذكر منها يرجف مالك الأشتر نهروانك شجرتك تذكر منها يرجف منو مالك الأشتر الله الأشتر قال بخوفه عشر

شافوك عالماي بس بالسما مرسوم صليت عالقاع شفت سبح تنجوم.

0: ينتقل العباس بن علي عليهما السلام من جيل إلى جيل، ليس كتراث للإنسانية فحسب، بل كعامل مساعد لضمير البشرية. كلما عصفت به أزمة المطر العليا، لذا لأبي الفضل حضور يومي في حياة الملايين من الناس، وهو وسيلتهم في الحصول على الحوائج وقدوتهم في البحث عن الغايات.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ما ابدا اذا ما اسمع صوتك. يا رب الحسين.

0: الشعره فدوه.
1: الجواب اللي انا طالع عنه.

0: الاحسن.
1: اعيد لك واعيد لي يا مرحبا.

0: مهجوم مهجوم مهجوم مهجوم
1: وخليني للموت خادم الزهراء.

حيضر فاطمة مخلية عباس أمير على الخدم فاطمة مخلية عباس.

يفقدنا يبتلى.

حسين هذا الصح هذا الصح يلا أعلى حسين الآن أسمعك صح هذا الجواب هذا نداء الزهراء حسين.

فازعة ومن الزلم متروعة، زينب اجت للمشرعة، زينب اجت للمشرعة.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أساً غامض وحنيناً خارقاً للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل، انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

0: معاني شفت الفصول الأربعة
1: ارفع
0: ارفع الإيدين نار ومطار ما يرضي خايفك صفنة هوا نار

بلاد ضمه صيفك تميز بس لهب وشفافك ذبلت ضمه بعيونك انشاف العطش جسمك على الرمضة انفرش بعيونك انشاف العطش جسمك

شفت الفصل نار ومطار ما يفضل شفايفك صفنة هوى نار ومطار ما يفضل

راسك يحوم على الجسد والجاف يدور خلصنا راسك يحوم على الجسد والجاف يدور خلصنا ليلك ولا شاف الندى نار

تسعى الثرى. كم فارس بجسمك عثر، كل حافر يخلي أثر. كم فارس بجسمك عثر، كل حافر يخلي أثر. نايم لكن شفتك سهر، ويزينب تساخر صور. نايم لكن شفتك سهر، ويزينب تساخر. شفت الفصول وين الشباب شباب؟ شفت الفصول المثلك بصدره ذهب، المثلك بصدره ذهب، المثلك وانت على صدرك دم طفل، انت على صدرك بيك السيوف تزاحمت ومزاحمسها ونبل. بيك السيوف تزاحمت ومزاحمسها ونبل. وجروحك ما تنحسب، واحد على واحد عدل. وجروحك ما تنحسب، واحد على واحد عدل. وتلاقني ونزفا سوى، بس كل جريح ينزف شكل. وتلاقني ونزفا سوى، بس كل جرح ينزف شكل. وجهك مثل شمس برمح، من كل جهة يشرق صبح. يا حسين أشوف أنك جرح، بس دمعتي لحبك دوا. يا حسين أشوف أنك جرح، بس دمعتي لحبك. شفت الفصول، شفت الفصول. هلا بيك، هلا هلا هلا. نشمي شفت الفصول.

يا الذابح الماء بعطش يا حسين، يا الذابح الماء بعطش كل شي يروح وما رحت من صابك مثلث سهم صاح السهم يا الماصحي، من صابك مثلث سهم صاح السهم يا الماصحي.

0: لكن ثلاث سهم صاح السهم يا الماصحي من صابكم ثلاث سهم صاح السهم يا الماصحي كل السماء وش ما حوت يتمنى يوقع من تحت كل السماء وش ما حوت يتمنى يوقع من تحت يلي نمت بس بجسد حاكم على الناس أصبحي يلي نمت بس بجسد حاكم على الناس أصبحي يا مصحف الحب اسملك بالطف حبيبك أنزلك يا مصحف الحب اسملك بالطف حبيبك أنزلك وحي المصايب رتلك موتك حياة القل هو وحي المصايب رتلك موتك حياة القل هو شفت الفصول الأربعة
1: ما شاء الله
0: بارك الله بيك نشمي
1: شفت الفصول

أربع فصول بكل سنة وبساعة بيك تجمع. يا حبيبي يا حسين أربع فصول بكل سنة وبساعة بيك تجمع. يا من ذبيح كعبة أصبحت وبجمرة العاشر سعى. يا من ذبيح كعبة أصبحت وبجمرة العاشر سعى. يا الراشف رياقك نبي يا الراشف رياقك نبي وش كم نبي بك انطعن. وعيونك الما غمضن ويا الجسم يتوادعن. وعيونك الما غمضن ويا الجسم يتوادعن. دمك مثل سيل انحدر يطفح نهر ينسد نهر. دمك مثل سيل انحدر يطفح نهر ينسد نهر. وبصدرك تبين حفر تروي ولا قلبك روى.

صدرك سجد اتوضى من دمن حرك ثم على صدرك سجد تسبيحتي الزهرش كثر تسبيحتي الزهرش تسبيحتي مية وفريد ندري العدد مية وفريد ندري ألف وسبيع مية جرح تسبيحتي ترابي الجسد ألف وسبيع مية جرح تسبيحتي ترابي نحرك ولا صل قضى صمتك خطاب المرتضى نحرك ولا صل قضى صمتك خطاب المرتضى وموشك يغازل هاللظى بس اللظى بيها انجوى وموشك يغازل هاللظى بس اللظى بيها انجوى شفت الفصول

الشاعر السيد عبد الخالق المحنى. جنح الهوى يمك صفن ما حرك اوراق الشجر، يا حبيبي يا حسين. جنح الهوى يمك صفن ما حرك اوراق الشجر، وجه السماء ووجه الارض اتلاقني وجسمك ثغر، وجه السماء ووجه الارض اتلاقني وجسمك ثغر، نومك مثل نوم الجبل

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين.

ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

الْفُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على

وعلى ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.

لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من

غير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل

تركت وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

لبره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.

فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا

تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.

من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين.

حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما

الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون.

ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا حتى يتغير واقعنا السلوكي، فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

0: لا تجهدي نفسك، لا داعي للتعجل. هل أكمل لك حكاية ناقة الله؟ سأذكرك سريعا بالأحداث. خرجت ناقة الله من بطن الجبل كآية ودليل نبوة طلبه أهل ثمود من نبيهم صالح،
1: لكن الأشرار في ثمود اجتمعوا غاضبين من وجود الناقة بينهم.
2: يقول صالح إننا سنشرب من لبن الناقة بعد أن تضع وليدها.
3: إن الناقة تلد بعد العام الخامس من ولادتها، فهل سننتظر على هذا الحال 5 سنوات؟
4: لا، هذا كثير.
3: لقد كانت أرضنا تعرف بين القبائل بأرض ثمود، والآن أصبحت تسمى أرض الناقة،
2: وعلينا أن ننتظر الناقة 5 سنوات على الأقل لتلد وتسقين اللبن.

0: هل أنت مريضة؟
1: لا، بل إنني أنتظر مولودا.
0: أنت مولودة منذ 3 أيام فقط، فكيف تصبحين أما؟
1: لا دخل لي بحسابات البشر أو طبائع الحيوان. كما قلت لك من قبل، إنني مأمورة بكل ما يحدث لي.
0: هل تشعرين بتعب؟
1: لا، أشعر بإحساس جديد، أجدني مشدودة إلى الكائن الذي بداخلي، أفكر فيه وأخاف عليه وأحبه حتى من قبل أن أراه.

0: لماذا تبكي يا صغير؟ إن الحياة هدية جميلة من الخالق، يجب أن نفرح بها ونشكره عليها ونسبح بحمده. انظر إلى جموع الناس في أسفل الجبل، إنهم ينتظرون حضورك، فأنت الآية الثانية لي في هذه الدنيا.
1: وهكذا نامت ناقة الله تحتضن وليدها وهي لا تدري ماذا تخبئ له الأيام القادمة.
0: لا تلعب أثناء تناول الطعام. أحسنت، أنت حوار طيب ومطيع. حوار هو اسمك، الجمل المولود يسمى حوار. ماذا تريدين أيتها الصغيرة؟
2: معذرة أيتها الناقة المباركة، لقد غفلتني الشقية وجاءت إلى هنا.
0: اتركيها، لعلها جائعة.
2: ولكن اليوم موعد إرضاع وليدك، وهي قد شربت من لبنك الطيب بالأمس حتى شبعت.
0: لا عليك، دعيها تقترب.
2: كم أنت طيبة وكريمة يا ناقة الله، تؤثرين أطفالنا على ابنك الرضيع. ليحفظك الله، إن كل بيت في ثمود يدعو لك بالخير. كنا نعيش قبلك حياة صعبة، فبرغم ما ترين من قصور كبيرة وبيوت منحوتة في الجبال، إلا أن الفقراء لا يجدون قوتهم.
0: لقد نامت الصغيرة.
2: الحمد لله، بارك الله فيك. آسفة، أزعجتك بحديثي.
0: تعالي في أي وقت تجوع فيه الصغيرة، والآن دورك يا حبيبي.

0: سنذهب جميعا إلى النهر لنشرب مع العبيد والبهائم.
1: أراهنكم أن الماء لن يكفي الجميع وستحدث مذبحة حول النهر.
2: أتمنى ذلك، أنا لم أبع زجاجة خمر واحدة بالأمس، الكل شارب من لبن الناقة وارتوى، ولم يعد أحد يفكر في الشراء مني.
0: عندما نجد الزحام عند الماء لابد أن نتحدث مع صالح بقوة وحسم.
3: ما هذا أيها الناس؟
4: لقد شربوا جميعا وارتووا بفضل الله.
3: كيف؟ ألم تحدث معارك بسبب الزحام؟
5: لقد نظم سيدنا صالح الناس فشربوا جميعا ثم انصرفوا، نحن آخر الشاربين.
4: النهر أمامكم، تفضلوا.
0: كيف استطاع صالح أن ينظم قوم ثمود؟ وكيف أجبرهم على طاعته دون استخدام للقوة؟
6: يجب أن أشرب الكثير من الماء حتى أدر لبنا يكفي أهل ثمود جميعا، كبارهم وصغارهم.
7: وأوحى الله إلى نبيه أن تشرب الناقة في يوم وتسقي الناس باللبن، وفي اليوم الآخر يشرب الناس من النهر بينما ترضع الناقة وليدها.
8: تماثيل الآلهة المقدسة، اغتنم الفرصة، أفضل الآلهة بأرخص الأسعار، اشتري إلهين واحصل على الثالث هدية. هيا تماثيل الآلهة المقدسة، اشتري مني هذا الإله يا سيدي، إنه يسمح لك بارتكاب كل المعاصي والشرور.
4: تبيع الأصنام أمام مصلى النبي صالح عليه السلام، أجننت يا رجل؟
8: يبدو ذلك، لم أنجح في بيع إله واحد. لا أحد يريد الشراء يا سيدي.
0: حاول مرة أخرى، اجبرهم على الشراء لو لزم الأمر.
8: سيدي إنني جائع، لم أخذ أجري منك منذ زمن طويل.
0: خذ هذا الإله أجرا لك.
8: وماذا أفعل به؟ إنه مجرد صنم لا يضر ولا ينفع.
0: إن الموقف يزداد سوءاً يا سادة. عفواً، أقصد يا من كنتم سادة ثمود.
2: هل دعوتنا لتسخر منا؟
0: بل لأعيد إليكم هيبتكم ومجدكم القديم.
1: وهل هذا ممكن؟ إن دين صالح ينتشر في الأرض ويدمر مصالحنا.
9: معك حق، الناس لم تعد تهتم بشراء البيوت الكبيرة الفخمة، علمهم صالح الزهد في الحياة وانتظار الآخرة.
0: وكذلك الأصنام، لا أحد يشتريها، بل وصل الأمر إلى سخرية الناس منها.
10: حتى سموم الثعابين والعقارب ركض سوقها، الكل يعيش في سلام ولا أحد يضع السم في خنجر أو حتى في إناء من العسل.
0: هذه الناقة هي سبب كل المشاكل، منذ أن جاءت إلى أرضنا لم تجلب لنا إلا الخراب.
9: ليتها تتحجر وترجع إلى الجبل حيث كانت،
1: أو تموت ونتخلص من أمرها.
0: هذا هو الحل، يجب أن نقتل الناقة. لماذا لا تنطقون؟
1: إن قتل الناقة فيه تحد للنبي صالح، وهذا أمر خطير.
2: أنا أوافق على قتل الناقة، ولكن من يقتلها؟
11: عندي الرجل المناسب.
12: من؟
11: إن لنا صاحبا إذا شرب الخمر فقد عقله وصار كالمجانين، ولعله إذا تعاطى عقر الناقة وأنهى المشكلة.
0: أحسنت الرأي، أحسنت. لنعطيه خمرا حتى ينسى نفسه، ثم نعطيه سيفا حادا ونتركه يكمل المهمة.
6: ماذا بك؟
5: انهضي سريعا، هيا.
6: لا يمكن أن أنهض، إنني أرضع صغيري.
5: أنت في خطر شديد.
6: سأكون في خطر أشد لو لم أقم بواجبي نحو صغيري.
5: اسمعيني جيدا، إنهم يريدون قتلك.
6: من هم؟
5: 9 من الأشرار يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لقد تعاطى صاحبهم وحمل السيف في يده وهو قادم إليك.
6: يفعل الله ما يريد.
5: ألن تهربي؟
6: كيف أهرب من قضاء الله؟

0: أصلحها نبي الله صالح، وكنت أنا الدليل على نبوته. ميلادي آية وولادتي آية ثانية، وإطعامي لكم آية في كل يوم. لقد سقيتكم اللبن ولم أكن أعرفكم، قاسمتكم رزق ابني الرضيع فشبعتم وارتويتم من فضل الله. فهل بهذه الطريقة تحمدون الله على فضله؟
1: كلامك لن يفيد، ولا بد أن أذبحك.
0: إن معنى ذبحي يشبه معنى ذبح البراءة على هذه الأرض.
1: اصمتي! قلت لك اصمتي!
2: أمي، ماذا بك؟
0: لا تخف يا حبيبي، وافرح لي، إنني الآن أتخلص من سجن الجسد وأنتقل إلى عالم أجمل، عالم يخلو من الشر ومن الظلم ومن الفساد، عالم كل ما فيه صالح مثل نبي الله الكريم. ألا تحب لأمك الخير؟ لا تبكي يا صغير وابتسم.
3: أنا لا أصدق ما حدث من نبيهم صالح. لقد قال لنا تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب.
4: وما معنى كلامه هذا؟
5: ربما يحتاج إلى 3 أيام ليجيش الجيوش ضدنا.
6: لو كان ينوي القتال لقاتلنا على الفور، مستفيدا من غضب قومه وحسرتهم على الناقة الذبيحة.
3: بعد 3 أيام يكون الناس قد نسوا كل شيء عن مقتل الناقة، وعادت إلينا القوة والسلطة، وملكنا زمام الأمور.
7: سمعت أن صالحاً سيترك الأرض ويرحل.
8: هذا اعتراف بالهزيمة.
9: نعم، خسر صالح ولا يدري ماذا يقول.
10: لنحتفل إذن بالنصر وتخلصنا من الناقة ومن صالح، ولنشرب مخبى البطل ذابح الناقة.

0: إننا نسير منذ 3 أيام، لقد حل بنا التعب.
1: إن أوامر النبي صالح أن نستمر في السير بأسرع ما نستطيع.
0: ما هذه الصيحة المفزعة؟
1: إنها في أرض ثمود، إننا نسمعها على مسيرة 3 أيام، فما بال أهل ثمود الآن؟
0: إنهم يستحقون أن تسوى بهم الأرض، هذا جزاء عملهم.

0: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. صدق الله العظيم.
1: نعم، أصبحوا كهشيم المحتضر، أي أنهم تحولوا إلى ما يشبه فتات القش الذي يفرش في حظائر الحيوانات، وأصبحوا بسلطانهم وقوتهم ومالهم مثل هذا القش الصغير الذي يحمله الهواء حيث يريد. أرى أن قدمك قد طابت وعادت إلى طبيعتها. حمدا لله على سلامتك يا صغيرتي. هيا اصبري وتحملي كما تتحمل النوق والجمال الأصيلة، واستمري في طريقك وأدي رسالتك أنت أيضا في رضا وسعادة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

قلبك علم قلبك علم بعيون رماد ودخان بعيوني فدوة فدوة روح لكم بمتوني ساطل آه قلبك عيلم يا بالحسن صوتي يناديك بآه

عجل صيحت وانا من ذبحا وحشينا عجل صيحت وانا من ذبحا

من صرت مسبية قلبك علم بعيون رماد.

ليلم شاعرها خادم المولى أمير المؤمنين قحطان الحسناوي. المن عاصي المن

جفوف ابو فاضل عالشيري عنقطعه.

وخيامنا بناري الموصايب ليه بيه.

ظلنا بالهامة منك ريد تخاف.

عز قلبك على انبيا قلبك عيلة من سنة مسبية قلبك على بعيون رماد ودخان بمتوني صوت الأحزان قلبك عيلة

هاي الرماح عليها روس اخوتنا عفنا لبداني على الثار براحتنا عفنا لبداني على الثار بروحتنا نودعها.

صوبك من صرت مسبية قلبك علم قلبك

وبمتوني صار قلبك عيلم

اسمع اسمع. وعينتي سالف يا علي وياي، شي قل لها؟

حزان قلبك علم بي قلبك بويا يا علي من صرت مسبية من صيري آخر جواب آخر جواب خلي على خدام الحسين قلبك بعيون رماد ودخان بعيون قمتوني صوت الأحزان قلبك عيلا بيه.

سيد الشهداء. وجه لي حسين من الشامس يتشوف، وبنت رقية الصوت بيها شوف.

بالحبل شدفاها حافية مشاها بالحبل شدفاها

0: لأن عباس القمر ما جاني.
1: ممنون ممنون للخدمة غادي قحطان الحسناوي.

يا علي يوم 11 يوم الحزن ذبح وابنك والابو يحس بالابن جسم اخوي جسم اخوي حسين ظل بلا دفن.

بويا من طاح الحسين من المهو من صحت بويا كشفت راب القبر يا علي والكربلة تعناني يا علي ما اجيت الكربلة وقت العصر بويا من طاح الحسين من الموه من صحت بويا كشفت راب القبر يا علي والكربلة تعناني يا علي آها خيمة من عندك تريد العائلة لأن كل

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أبجو شباك تسكينا قلت لبعدي مسلبين ما حسباله في دوره أبجو شباك تسكينا قلت لبعدي مسلبين

عشيرة بقلب في دوارة قبل أيادي. تخيل مولاتك زينب زينب جمعانا كلنا بخير جمعانا. الموافق محمد الفهداوي.

0: سوت بعد زينب؟
1: قمت احجوية دموعك قلل عن موضوعك، قمت احجي ويا دموعك وقلل

مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس قسم تقنية الأشعة في جامعة المستقبل يترأس لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه بجامعة القادسية. رئيس الجمهورية: العراق يرفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. العراق يبدي استعداده للوساطة بين إيران والولايات المتحدة. المحمداوي: وضعنا جميع السيناريوهات المحتملة لضمان نجاح الزيارة الأربعينية. تحذير أمريكي من السفر إلى عدد من دول الشرق الأوسط بينها العراق. والحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير 5 طائرات أمريكية في قاعدة الأزرق. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: ترأس الأستاذ الدكتور رعد شاكر عبيس رئيس قسم تقنية الأشعة في كلية التقنية الصحية والطبية بجامعة المستقبل لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه في جامعة القادسية تناولت التطبيقات الطبية لمواد نانوية مستخلصة بتقنية الليزر النبضي. وتأتي هذه المشاركة العلمية في إطار تعزيز التعاون والانفتاح الأكاديمي بين الجامعات العراقية، وتأكيدا للمكانة العلمية التي يحظى بها تدريسيو جامعة المستقبل، كما تجسد دورهم الفاعل في دعم مسيرة البحث العلمي والإشراف على الدراسات العليا وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية. وأكدت الجامعة حرصها على تشجيع كوادرها التدريسية للمشاركة في اللجان العلمية والمناقشات الأكاديمية بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي وترسيخ حضورها على الساحة الأكاديمية المحلية. تحذيرات بيئية ونتائج علمية تلتقي عند حقيقة واحدة: جودة الهواء في بابل تواجه تحديات متزايدة بعد أن امتدت الملوثات من الشوارع إلى داخل المنازل والقاعات الدراسية وسط دعوات للحد من مصادر التلوث وحماية الصحة العامة. التفاصيل مع الزميل فاروق جمل.
2: تحديات متزايدة تواجه جودة الهواء في بابل بفعل تعدد مصادر التلوث، وفي مقدمتها حرق النفايات في مكب الطمر وأعمال الحفريات ومخلفات المدن الصناعية. ويقول مدير بيئة الفرات الأوسط مكي الشمري إن هذه العوامل أسهمت في ارتفاع مستويات التلوث وتراجع جودة الهواء داخل مدينة الحلة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات تحد من الانبعاثات وأثارها على المواطنين.
3: موقع طمر الصحي بمنطقة الصياحية، هذا يعني الموقع سبب لنا هواي إشكالات، تصير به أحيانا عمليات حرق من قبل النباشة، وأي منطقة تدخل في عملية إعمار يحدث بها تلوث. إحنا إن شاء الله ننتظر أنه تكمل عمليات التطوير هذه الشوارع.
2: وفي موازاة المؤشرات البيئية، كشفت دراسة أجرتها كلية العلوم للبنات في جامعة بابل إن التلوث لا يقتصر على الهواء الخارجي بل يمتد إلى داخل المنازل والحدائق والقاعات الدراسية. وتوضح أستاذة كلية العلوم للبنات زينب الموسوي إن الدراسة سجلت ارتفاعات تراكيز الجسيمات النانوية الدقيقة وهي ملوثات قادرة على النفاذ إلى الجهاز التنفسي وزيادة المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض لها.
4: قاعات دراسية، مختبرات، بغرف البيت، بحديقة وغيرها، شفت وطابقت مع الجداول العالمية لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة صحة البيئة، جودة الهواء غير صالحة حتى أن تقعد بها أنت كإنسان. ليش؟ شنو اللي مرتفع بها؟ هاي الذرات اللي موجودة مالت النانو بارتيكلز اللي هي عالميا محرم أن أنت تقعد بهذا المكان الموجود به. ليش؟ لأن هذه من أجتنا، أجتنا من الأتربة، أجتنا من عوادم السيارة، أجتنا من حق النفايات.
2: وأضافت الموسوي: لم تتوقف نتائج الدراسة عند هذا الحد، إذ أظهرت أن بعض المنتجات المستخدمة يوميا داخل المنازل مثل معطرات الجو ومعطرات الأرضيات والبخور قد تسهم في زيادة تركيز الملوثات داخل الأماكن المغلقة، خلافا للاعتقاد السائد بأنها تحسن جودة الهواء. وأن هذه النتائج تؤكد أهمية مراجعة كثير من الممارسات اليومية التي قد تزيد من التعرض للملوثات داخل البيئة المنزلية.
4: هناك شغلة ثانية حتى عالج تلوث الهواء. إيش قامت تسوي الناس؟ تجيب معطرات جو. يعني معطرات الجو والملابس وكل شيء اللي نستخدم بها العطور والمبخرات اللي ده نستخدمها للأسف أيضا يستنشقها الجسم. وين تترسب؟ ذني مباشرة يروح على الرئات يترسب. تجي على الحويصلة الرئوية تريد تتبادل الغازات. شو تسوي؟ راح تبدي تروح بمجرى الدم وللقلب وشوف لها أي عضو من أعضاء الجسم عنده استعداد فتصير الإصابة.
2: ملوثات لا ترى بالعين المجردة لكنها تترك آثارا مباشرة على صحة الإنسان. وبين التحذيرات البيئية والنتائج العلمية تتجدد الدعوات إلى الحد من مصادر التلوث وتعزيز الوعي المجتمعي، لأن تحسين جودة الهواء يبدأ من الإجراءات الرسمية والممارسات اليومية على حد سواء. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
0: في ظل استمرار معاناة المواطنين من تراجع الخدمات، شهد قضاء المحاويل شمال محافظة بابل تظاهرة حشيدة شارك فيها المئات من الأهالي أمام مبنى القائم مقامية للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء والخدمات الأساسية، وسط دعوات إلى الجهات المعنية للاستجابة العاجلة لمطالبهم. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
5: في مشهد يعكس حجم الاستياء الشعبي، احتشد المئات من أهالي قضاء المحاويل أمام مبنى القائم مقامية للمطالبة بوضع حد لتراجع الخدمات، مؤكدين أن الواقع الحالي لم يعد يحتمل مزيدا من الوعود في ظل استمرار معاناة المواطنين. والحديث للمواطنين حيدر الخفاجي وفاضل الحسناوي.
6: اليوم خرجوا أبناء قضاء المحاويل وشمال بابل من أجل رفض انقطاع الكهرباء والذل اللي تعيشه هاي المناطق. 20 ساعة انقطاع الكهرباء في محافظة بابل بسبب من؟ بسبب المعامل اللي موجودة، بسبب أنه اعتبروا بابل العاصمة العراق الصناعية، مع الأسف أنه هذه صارت على حساب حصة المواطن، المعامل اللي تروح لها حصتها والمواطن بدون كهرباء. لذلك هاي الناس خرجت لرفض هذا الظلم، للمطالبة بسوء الخدمات ونقص في تجهيز الكهرباء بشمال بابل. اليوم صار التجهيز ساعة وأطفاء 4 أو 5 ساعات، واكو مناطق معدومة التجهيز نهائيا. يعني هذه المناطق تم بيع التجهيز الكهرباء لمناطق أخرى بها نفوذ سياسي وبها تأثيرات. اليوم خرجت هذه الجماهير للمطالبة بإرجاع حصة بابل وشمال بابل بإنصاف.
5: وتصدر ملف الكهرباء مطالب المتظاهرين، إذ دعوا إلى زيادة ساعات التجهيز ومعالجة الانقطاعات المتكررة خاصة مع موجة الحر، كما طالبوا الجهات التنفيذية بالإسراع في تنفيذ الحلول الكفيلة بتحسين مستوى الخدمات العامة داخل القضاء. المواطن مسلم رعد متحدثاً.
7: اليوم احنا أهالي بابل قضاء المحاويل طلعنا بتظاهرات لأن تعبنا من الحر ومعاناة الحر، والله تعبنا كلش من الحر ومي إسانة ما عدنا. يعني مي هذا الشط، هذا الشط الحلة متروس درس مي، يعني بعد عنا كيلوات 3 كيلوات مي إسانة منطقة ما بيها أسوي بالمي البير. مي مالح، مي مالح تمرني، لا أقدر أسبح، لا أقدر أسوي بالمي، مي مالح يشهد الله. حافر بير ويومية مدفون، تدقع البير ويقع ويندفن. مي ما عدنا، لا كهرباء عدنا، المحاويل خدمات منكوبة نهائيا ما بيها.
5: وتستمر مطالب أهالي المحاويل بتحسين واقع الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، وسط دعوات للجهات المعنية إلى الإسراع باتخاذ إجراءات عملية تلبي احتياجات المواطنين وتضع حدا لمعاناتهم المتواصلة. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أدان رئيس الجمهورية نزار ميديا الاستهدافات التي طالت مدينتي أربيل والسليمانية، مؤكدا أن أي استهداف للأراضي العراقية تحت أي ذريعة يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ويهدد أمن مواطنيه واستقرارهم. وأشار في منشور عبر منصة إكس إلى أن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميدانا لتصفية الحسابات الإقليمية، كما جدد تمسك بغداد بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار بما يحفظ سيادة الدول ويجنب شعوب المنطقة مزيدا من التصعيد وعدم الاستقرار، ودعا إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية للحفاظ على أمن المنطقة. رأى رئيس مجلس الوزراء لفالح الزيدي توقيع 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وإعلان شراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق والولايات المتحدة الأمريكية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الاتفاقات تؤسس لمسار متقدم من التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وشملت المذكرات مشاريع في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والطاقة والصناعة الدوائية والتعليم والزراعة، كما تضمنت اتفاقات مع شركات أمريكية كبرى من بينها إكسون موبيل وشيل وهيلبرتون وجي إي فير نوفا، فضلا عن اتفاق للتعاون بين ستارلينك وهيئة الاتصالات والإعلام. وأكد البيان أن هذه الشركات ستسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار بين الجانبين. أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين استعداد بغداد للقيام بدور الوساطة بين طهران وواشنطن، ولا سيما في الملفات الاقتصادية. وأوضح في مقابلة إعلامية أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور إيران في 23 من تموز الجاري لبحث التطورات الإقليمية وطرح رؤية العراق بشأن ضرورة وقف الحرب. وأضاف أن أي حديث عن مبادرات سياسية واقتصادية يتطلب أولا إنهاء التصعيد وتهيئة الأجواء للحوار. كما أشار إلى أن جولة رئيس الوزراء ستشمل تركيا في 28 من تموز مع إمكانية زيارة المملكة العربية السعودية، وشدد على أن الحل يمكن في العودة إلى طاولة الحوار وإنهاء الحرب. أكد نائب القائد العام للعمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية لزيارة 40 الفريق الأول الركن قيس المحمداوي أن الاستعدادات الخاصة بالزيارة 40 انطلقت مبكرا وفق خطط أمنية وخدمية متكاملة. وأوضح خلال مؤتمر صحفي في النجف الأشرف أن اللجنة اعتمدت الخبرات المتراكمة من الزيارات السابقة ووضعت جميع السيناريوهات المحتملة لمواجهة التحديات المتوقعة، وفي مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة والزخم الكبير للزائرين. كما أشار إلى استمرار التنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنظيم حركة الزائرين عبر المنافذ الحدودية. وأكد أن الأجهزة الأمنية والخدمية تعمل على تأمين الحماية والنقل والخدمات حتى انتهاء مراسم الزيارة وعودة الزائرين بسلام.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أصدرت السفارات الأمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط تحذيرات أمنية دعت فيها رعاياها إلى توخي أقصى درجات الحذر بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة، وأوصت بعدم السفر إلى العراق ولبنان مع إعادة النظر في السفر إلى البحرين والمملكة العربية السعودية. كما حثت المواطنين الأمريكيين على متابعة الأخبار المحلية والتحقق من جداول الرحلات الجوية لاحتمال حدوث اضطرابات أو إغلاق مفاجئ للمجال الجوي. وشمل التحذير 15 وجهة في المنطقة من بينها العراق والأردن وسوريا وإيران والإمارات والكويت وقطر واليمن، وسط مخاوف من تصعيد أمني غير متوقع. حذر القائم بأعمال نائب الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ألكسندر زويف من تزايد استخدام التنظيمات الإرهابية للألعاب الإلكترونية كوسيلة لاستقطاب الشباب وتجنيدهم عبر الإنترنت. وأوضح أن طبيعة التهديدات الإرهابية تشهد تحولا ملحوظا من الهجمات التقليدية إلى الفضاء السيبراني الذي أصبح ساحة متكررة لمحاولات نشر التطرف. وأشار إلى أن الأمم المتحدة أطلقت برامج متخصصة في عدد من المناطق لمواجهة هذه الظاهرة والحد من استغلال الألعاب الإلكترونية في عمليات التجنيد. كما نبه إلى أن القائمين على هذه الأنشطة يمتلكون أدوات وتقنيات متطورة تسهل الوصول إلى الفئات المستهدفة، وأكد استمرار التعاون الدولي لتطوير برامج وقائية تسهم في مكافحة التطرف الرقمي. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم صاروخي وبطائرات مسيرة استهدف القاعدة الأمريكية في منطقة الأزرق بالأردن. وذكر في بيان أن العملية استهدفت مقر الجنود الأمريكيين داخل القاعدة وأسفرت عن تدمير 5 طائرات أمريكية بشكل كامل، بينها طائرتان مقاتلتان، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بطائرات ومعدات أخرى. وأضاف أن الهجوم جاء ضمن عملية متزامنة نفذتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري. يذكر أن هذه المعلومات وردت في بيان الحرس الثوري الإيراني، ولم تصدر حتى الآن تأكيدات مستقلة بشأن حجم الخسائر أو تفاصيل الهجوم.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس ليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئيا في عموم مناطق البلاد، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة ونشاط الرياح الشمالية الغربية في بعض المناطق، ما قد يسبب تصاعدا محدودا للغبار في المناطق المكشوفة. كما تشير التوقعات إلى مواصلة درجات الحرارة مستوياتها المرتفعة خلال ساعات النهار. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا مع أجواء شديدة الحرارة خلال النهار، فيما تبقى الليالي حارة نسبيا. وتدعو السلطات المختصة والمواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة والإكثار من شرب السوائل، لا سيما مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات مرتفعة في المنطقة الوسطى من البلاد.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
8: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. شارك الاتحاد العراقي لكرة القدم في الاجتماع الذي عقده الاتحاد الدولي في مدينة نيويورك بحضور الرئيس جياني إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومثل العراق النائب الأول لرئيس الاتحاد سرمد عبد الله ومستشار العلاقات الخارجية غيث مهنا. وجاء اللقاء ضمن فعاليات الأيام الأخيرة لكأس العالم 2026 قبل المباراة النهائية. وأكد إنفانتينو أهمية كرة القدم في جمع الشعوب وتعزيز قيم الوحدة والسلام، كما أشاد بنجاح البطولة والتعاون الدولي الذي أسهم في تنظيمها. وعد المونديال حدثا عالميا يوحد الجماهير والثقافات من مختلف أنحاء العالم. أعلن رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة حبيب اللاوندي عودة المنتخب الوطني إلى التصنيف العالمي بعد غياب طويل. وقال إن المشاركة في بطولة غرب آسيا المقامة في عمان كانت سببا مهما في هذا الإنجاز، وأضاف إن الفوز على السعودية ولبنان منح العراق دخول التصنيف في المركز 96. وبيّن إن التغلب على عمان في المباراة المقبلة قد يدفع المنتخب للتقدم 10 مراكز أو أكثر، ويتصدر المنتخب العراقي حاليا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وذلك بعد تحقيق 2 انتصارين مهمين في مستهل المشوار. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول مباريات منتخب العراق للناشئات في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاما. ويبدأ المنتخب مشاركته بمواجهة الهند في 5 من تشرين الأول المقبل، ثم يلتقي منتخب ماليزيا في 8 من الشهر نفسه، ويختتم مبارياته أمام سوريا في 11 من تشرين الأول. وأوقعت القرعة العراق في المجموعة 5 إلى جانب الهند وماليزيا وسوريا، فيما تستضيف ماليزيا منافسات هذه المجموعة. وإلى كأس العالم، حيث يلتقي منتخبا فرنسا وإنجلترا في مباراة تحديد المركز 3 لكأس العالم 2026. ويسعى المنتخبان إلى إنهاء مشاركتهما بصورة إيجابية بعد الإخفاق في بلوغ المباراة النهائية. وبلغت فرنسا هذا الدور بعد تصدرها المجموعة 9 بالعلامة الكاملة، فيما تصدرت إنجلترا المجموعة 12 7 نقاط. وتميل الأفضلية التاريخية في المواجهات الأخيرة لصالح المنتخب الفرنسي، وتمثل المباراة الفرصة الأخيرة لحصد الميدالية البرونزية في المونديال. أكد لاعب وسط منتخب إسبانيا ميغيل ميرنو أن الحد من خطورة ليونيل ميسي يمثل تحديا هائلا في نهائي كأس العالم، وأشار إلى أن مواجهة الأرجنتين حاملة اللقب تعد حافزا كبيرا للمنتخب الإسباني، ويدخل ميسي المباراة بعد قيادة منتخب بلاده إلى النهائي ومشاركته في صدارة الهدافين بثمانية أهداف. كما أعرب مورينو عن ثقته بقدراته وقدرة زملائه على صنع الفارق، وأشاد أيضا بالموهبة الشابة لامين يامال قبل أول مواجهة له أمام ميسي، وختم بالتأكيد أن الأهم هو فوز المنتخب وإسعاد الجماهير الإسبانية. أخيرا، أفادت تقارير إعلامية باحتمال تأجيل نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين بسبب تدهور جودة الهواء، ويعود ذلك إلى الدخان المتصاعد من حرائق الغابات المستمرة في كندا والممتد إلى مدن أمريكية. وسبق أن تم تأجيل بعض المباريات وإلغاء فعاليات خارجية في عدة مناطق بسبب سوء جودة الهواء، ورغم ذلك تشير التقارير لأن فرص التأجيل ما زالت محدودة حتى الآن. ويواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم متابعة الأوضاع البيئية عن كثب، ويترقب عشاق الكرة هذه المواجهة المرتقبة بين حامل اللقب الأرجنتين وإسبانيا الساعية للقبها الثاني.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. رئيس قسم تقنيات الأشعة في جامعة المستقبل يترأس لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه بجامعة القادسية. رئيس الجمهورية: العراق يرفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. العراق يبدي استعداده للوساطة بين إيران والولايات المتحدة. المحمداوي: وضعنا جميع السيناريوهات المحتملة لضمان نجاح الزيارة الأربعينية. تحذير أمريكي من السفر إلى عدد من دول الشرق الأوسط بينها العراق. والحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير 5 طائرات أمريكية في قاعدة الأزرق. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

قبل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقبل

تركته حتى الألم بيك انصدم جبرته جبرته يا جرح ويا جرح الماي حد ما تنطوي الوسعة لو ما طلعتك للموت ماكو للشمس.

0: حبيب.
1: برنامج مرايا عاشوراء من إعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم الإذاعي مريم الزبيدي، وفي الإخراج الإذاعي مصطفى القزويني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تسمعني الآن، اغمض عينيك للحظة وتخيل رأسا مقطوعا. لا تشح ببصرك، تخيله ناصع الجبين يقطر دمه الطاهر على رمح طويل يسير في الطرقات بلا جسد، لكنه يتكلم. الرأس الناطق ليس ككل رؤوس الموتى، وليس من رؤوس الظالمين، بل هو رأس لم يسجد إلا لرب واحد، ولم ينحن إلا للحق، فكان حين قطع أكثر حياة ممن بقوا بأجسادهم على الأرض. في هذه الحلقة سنسير مع الرأس الناطق، رأس الحسين بن علي عليه السلام، من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، وسنسمع كيف قاد قلوبا مقيدة وضمائر نائمة، وأيقظ أمة غافلة بكلمة، بنظرة، بدمع، وبصمت فصيح.

0: الليل ثقيل والريح تحمل أنين اليتامى والجمال تمشي مثقلة بالخوف والقلوب تنزف ما تبقى من أمل. موكب من نساء وأطفال يحيط بهم جند لا يعرفون الرحمة، وفي وسط القافلة يسير الرمح الذي يحمل الرأس، الرأس الناطق على رمح عال، لكن ارتفاعه لا يهين كرامته بل يعلي مقامه. كان الناس في الكوفة يخرجون ليروا ما ظنوه نصرا لبني أمية، لكنهم ما إن اقتربوا من الموكب ورأوا عيون الأطفال التي تبكي الحسين، ورأوا زينب التي تمشي ولا تنكسر، وسمعوا صوت الرأس يقرأ القرآن حتى تكسرت الرواية الزائفة واهتزت القلوب. قال أحدهم: أسمعه يقرأ سورة الكهف. وقال آخر: كأنه يتلوها من قلبه لا من فمه. وكانت تلك الكلمات على لسان رأس مقطوع أبلغ من آلاف الخطب وأصدق من كل المواعظ.
1: الرأس الوحيد في العالم، لا رأس يحيى بن زكريا المقطوع ولا غيره، الذي بقي حيا هو رأس الحسين. لاحظين هاي الروايات موجودة، أكو أكثر من 6 روايات في مصادر أهل السنة تثبت أن رأس الحسين كان يتكلم، ورأس الحسين كان يتأوه، ورأس الحسين كان يقرأ القرآن، ورأس الحسين تتحرك عيونه على عياله وأهل بيت. لاحظين ليش؟ يعني شنو السر في بقاء رأس الحسين سلام الله عليه؟ وأي دورت أنا في المصادر أريد أعرف السر في بقاء رأس الحسين حيا، ما هو؟ ترى بقاء رأس الحسين حيا لأن الله علم أن الحسين غيور على زينب وأخوات زينب. ظلت أمنية في قلبي الحسين أنه زينب ترجع لل يعني أقرب

مستمعينا الأفاضل، زينب عليها السلام تمشي، وكلما تعثرت نظرت إلى الرأس على الرمح تستمد منه القوة. يا رأس أخي، هل تسمعني؟ كان صامتا في الشكل، ناطقا في المعنى، فقالت له: إنهم ظنوا إنهم أسكتوك، لكنك تحدثنا أكثر من أي وقت. أنت تقودنا يا حسين حتى وأنت على رمح. وكانت نظرات الرأس تتبع الموكب، تطمئن على رقيا، تمسح دموع سكينة، وتضم قلب زينب بلا كلام. دخلوا به إلى قصر يزيد، وكان الظالم يظن إن الرأس سيكون رمز هزيمة، لكنه كان شعلة نور وسط العتمة. قال يزيد متفخرا: ليت أشياخي ببدر شهدوا. لكن الرأس التفت إليه وفتح شفتيه وقال: أنا ابن من علم الوفاء، وأنا ابن من قتل صائما قائما. تحدث الرأس، نطق بما هز أركان القصر وجعل حتى الحجارة ترتجف، وكأن الدم الطاهر يسري فيه الحياة ليصرخ في وجه الطغيان. أيها المستمع، هل رأيت قلبك؟ هل جربت أن تضعه أمام هذا الرأس؟ الرأس الناطق لا يحتاج جسدا ليقودك، لأن الحسين عليه السلام لم يكن جسدا بل قضية. وكل من نظر إلى ذلك الرأس شعر بشيء يتحرك داخله، يوقظه من غفلته. رجل من أهل الشام كان يحتفل، لكنه حين نظر إلى عيني الرأس بكى، ثم قال: ما هذا النور؟ ما هذه الطمأنينة في الموت؟ ثم ألقى سيفه وانسحب من جيش يزيد. وآخر رأى الرأس فاستيقظ ضميره بعد سنين من الصمت. وهكذا رأس الحسين على الرمح لم يكن ميتا بل نبيا في قوم طغاة يصيح بالحق حتى بعد الموت.

في زوايا سجن الشام. كانت الطفلة الصغيرة رقية تصرخ في الليل: أين أبي؟ ولم تجد جوابا إلا عندما وضع الرأس أمامها في صندوق، فصرخت: هذا أبي، لماذا هو وحده؟ أين الجسد؟ ثم ارتمت على الرأس تبكي وتقبل وتنام إلى جواره وتموت في حضنه. أيها الرأس الطاهر، حتى بعد الموت كنت أبا لابنتك وملجأ لصغيرتك وقدوة للأحرار. مرت السنوات وتعاقبت العصور، لكن الرأس الناطق بقي حديث العالم. كلما أراد الطغاة أن يطمسوا ذكر الحسين، ارتفع الرأس في ذاكرة الشعوب، في كربلاء، في الشام، وفي قلوبنا. الرأس الناطق لا يزال يتحدث في كل ضمير حي، في كل وقفة حق، في كل دمعة طفل، في كل امرأة تصرخ بوجه الجور، وفي كل رجل لا يركع إلا لله. أيها السامع الآن، هذا الرأس الذي سار في الطرقات يقودك اليوم. قد تكون مقيدا بالخوف، بالخذلان، بالصمت، لكن الرأس الناطق يدعوك إلى أن تتحرر. لا تكن جسدا حيا بقلب ميت، بل كن كالرأس الناطق، ميتا في الظاهر، حيا بالحق. الحسين لم يقتل، الحسين لا يموت، لأن كلمته نطقت بعد رأسه، وقلوبه لا تزال تنبض في قلوبنا. فيا من تسمعني، قف الليل أمام مرآتك وسل قلبك: هل تسمع صوت الرأس؟ إن سمعته فقم ولا تكن من الغافلين.

من على الرمح كانت الحرية تنطق. في صباح مخضب بالرهبة والذهول، توقف الزمان عند مشهد لا يمكن لعين أن تدركه ولا لقلب أن يحتمله دون أن ترتجف أو يختنق. من على الرمح لم تكن هناك جثة ترفرف بها الرياح، ولا قطعة لحم سكنتها القسوة، بل كانت روحا سامقة تطل على الخلق كلهم، تحدق في الطغيان دون أن ترمش، وتقول لهم: ألم أركم كيف خذلتم الحياة حين صمدتم؟ كان الرأس المقدس على الرمح ليس جمادا، بل بيانا، إعلانا سماويا عن قدرة الدم أن يهزم السيف، وعن صدى الصمت حين يتحول إلى فكر يشق صخور القلوب اليابسة. افتخرت الريح وهي تمر على الرمح، قالت: أنا التي نقلت صوته وشهادته وهمس عينيه إلى من لم يدركوا صرخة كربلاء. كان الرأس الحسيني يحرك المدن، يوقظ القلوب التي ظنت إنها لن تصحو، ويحيل الهزيمة إلى قضية أبدية. ماذا يعني أن يكون رأسك على رمح وجسدك ممزق في أرض المعركة وأنت لا تزال تنطق بالحرية؟ ماذا يعني أن يصمت الجمع وتتكلم الجراح؟ ماذا يعني أن يقتل الجسد ويبقى الفكر؟ ماذا يعني أن تنتزع الحياة ولكن النور يفيض منها كأنك لم تقتل؟ كأنك لم تقتل يا حسين، بل الحياة استيقظت فيك. بالطريق إلى الكوفة لم تكن زينب وحدها تتكلم، لم تكن العيون وحدها تبكي، كان الرأس الحسيني على الرمح، على الرمح يتكلم مع المدى ومع الأرض التي خضبت بالجراح، مع الهواء الذي تنفس من وجع السبايا. قال الرأس: أنا الحسين، لم أنتهي، دمي ليس نهاية بل بداية لكل من يريد أن يعيش كريما. كل من رآه سمع صمته، والصمت حين يكون أبلغ من الصراخ يصير طريقا ويصير عقيدة. رأوا فيه نورا يخرق سماء الجهل، يوقظ الضمائر التي تخشى الحق، ويزرع بذر الرفض في صدري كل من أراد الحياة، من أراد الحياة دون ذل. طولك رمح صار.

مستمعينا الكرام، منذ أن اعتلى الرمح لم يتوقف عن الكلام، لم تحتد شفاهه إلى ماء، ولم ترتجف من برد أو حرارة، بل ظلت تنطق: لن يمر الطغيان دون حساب. كان الرأس رسالة إلهية ختمها الحسين بدمه الطاهر وأرسلها إلى قلوب العالمين. المدينة التي كانت تحتفل بسقوط النور ماجت بالضجيج، ماجت بالضجيج حين دخل الرأس مرفوعا، لكن الضجيج تحول إلى ذعر، إلى صمت فجائي مفزع، وكأن المدينة كلها انكشفت أمام الحقيقة، وكأن الرمح شق الغيوم وأسقط كل أقنعة الزيف. أحدهم قال: ظنناه ميتا، فإذا به الحياة ذاتها. مر الرأس من بين النفوس التي باعت دينها بدنياها، وكلما اقترب الرمح من قلب نبض هذا القلب أو مات. كان ميزانا، كان كاشفا، وكان يحرضنا على أن نفكر: أينا حي؟ وأينا مات في ساعة الصمت؟ من المصلوب حقا؟ الرأس على الرمح أم ضمائرنا؟ من على الرمح لم يكن الرأس، لم يكن الرأس يحمل لعنة، بل كان يحمل خلاصا. كان رأس الحرية، لم يهن، لم يذل، بل هو الذي سخر من كل عروشهم، من كل تاج لا يستحق، ومن كل سلطان يرتجف من كلمة حق. الحسين وهو على الرمح قالها لنا كلنا: قد تنتزع أجسادكم، لكن لا تدعوا روحكم تسحق، لا تدعوا الظلم يصبح مألوفا، ولا تتركوا الحرية تموت صمتا. في الطريق مشى الرمح طويلا، مر على مواسم الخوف، على أفواه مغلقة، على أكتاف انحنت، على أطفال لا يعرفون لماذا تساق النساء بالبكاء، ولا لماذا الرمح مرفوع في وجه السماء. لكن بعضهم كبروا وفهموا. أحدهم قال بعد سنوات: حين رأيت الرأس شعرت إنني أنا المصلوب وإنه الحر الطليق. يا سائلي عن الحسين عليه السلام، لا تسأل عن عدد طعناته، بل اسأل عن عدد القلوب التي أحياها، ولا تسأل على الرمح، بل اسأل عن الروح التي صعدت منه، ولا تسأل كيف نكس الرأس، بل اسأل كيف ارتفعت الحقيقة.

عظيم ابن انس من شعرك يلزمك عظيم ابن انس.

0: نداء اليوم. يا قلب المستمع، إذا مر الرمح أمامك اليوم لا تبعد نظرك، قف وتأمل ماذا قال، ماذا أراد، وماذا نحن فاعلون. هل سنظل نتفرج على الموكب ونذرف الدموع، أم سنمشي خلف الرمح نحمل صدى الحرية في أفواهنا ونروي للأجيال إن الرأس الذي تكلم من على الرمح ما زال يقود الطريق وما زال ينتظر أقدام الأحرار.
1: يا راس حسين، خصمك بدرب اليسر، خصمك بدرب اليسر، يا ما هضمني من على الناقة بشعب رمحة دفاعني. خصمك بدرب اليسر،

منك واتلقى القاع شافي المحرق كل ساعة وقع من ظهر النور واتلقى

شيح غافع الأرواح. أنطم أنطم يلا ما تحكي ما تحكي وياي يا راسي غافي غافع الأرواح. شاهد اسمك وين؟

0: أيها المستمع، هل سمعت من قبل رأسا ينطق بالحق من فوق الرمح؟ هل سمعت قلبا ينزف من عيني امرأة تؤساق أسيرة؟ أن في ذلك لنداء لا ينسى، نداء يقول: كل يوم عاشوراء، وكل أرض كربلاء. ما دام الرأس لا يسكت، وما دامت زينب تمشي.
1: يشم روج بحجر ودموم تتبدأ، يدقون بطبل والوادي ممعيده. يشم روج بحجر ودموم

0: ولده حكي النسوان وحده تسولف الوحده يا الله حكي النسوان وحده تسولف الوحده
1: شي يقولون
0: اخوها اللي يحمي ظلها جفوف ما عنده اخوها اللي يحمي ظلها جفوف ما عنده
1: وينك وينك إيه

0: نعم مستمعين الأفاضل، الرأس الناطق يقود قلوبا مقيدة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من اليوم لبرنامج مرايا عشراء. كنت معكم في التقديم مريم الزبيدي، وكان معكم في الإعداد حيدر الشلبي، وفي الإخراج رافقنا المخرج مصطفى القزويني. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أشوفك ليش وجهك من خطوف لونه ابطشت زينب شنو الرايح يخلونه أشوفك ليش وجهك

هنا صوتك ايش نمر الخيل اخي الخيل من العصر لليل الخيل اخي الخيل من العصر لليل بعد الخيل اخي الخيل من العصر لليل تدوس جسمك وتدعي امك.

حمزة السماوي يا غاتي. شامش ضامتلك بعد يا الحرة، بخراب لا سقف لا باب متحيرة.

0: أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر الأضاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ما شاء الله رجحت مناقبه و... اي والله ابا الحسن علي علي يا من اذا عدت

ما شاء الله ما شاء الله. بعد مرة أعلى، بارك الله بك يا من.

0: رجحت مناقبه.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا من إذا عدت
0: تستاهل عيدك مأجور.

0: متسافل
1: متسافل درجاتي يا

شهدت برجعتها الملا وبليلة نحو المدى إني قاصدا فيها لسلمان.

الله أكبر. بسريره جبريل كان موكلا، عطرت أما علمت لي أي معظم، وطأت وصدر غادرته مفصلا، ولثغره يعلو القضيب وطالما. حسين ولثغره، الله أكبر.

0: فيهم دمهم يورى ومحلل.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء، ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

بينا فدوى اروح لك اذقر عمي. كل سنه وعاشورك يا ربينا ومن بارك يا سيد محضرينا. قولها ومن

فرحا بينا ها بل كان عيونك يفرح بينا كل البيوت بخدمتك ليلي عدنا قرايه بالليل مجلس للزلم والصبح للملايه والصبح لل امي تنادي يا ولدي شد الحزام وياي.

انت تعلق الراية، عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك والمدمع، عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك حسين، هبتنا حسين دمعتنا حسين، حسين حسين حسين ليادي مرفوعة، حسين فطرتنا حسين.

0: حسين حسين ارفع ايدك حسين ليخدمي حصل اجر مولاته ليخدمي حصل اجر مولاته فاطمه تحب الجيران دمعاته فاطمه تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاتي محرامك يا ابو علي
1: الك حسيني
0: محرامك يا ابو علي
1: ما مقتنع عيده
0: محرامك
2: ابو علي شمحلاتي
0: شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك شايب يعذب لك يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام اعتبرت يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة.

طفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدرك ويانا يلطم اسمع يا الحبك رباني تنزيله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأوي حسين ثورتنا حسين دم صيح حسين ثورتنا ثورة ثورة حسين ثورتنا

0: حسين خادم اللي يخدمي يحصل أجر مولاته يخدمي يحصل أجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته قولها فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته هلا محرامك يا ابو علي
1: حرامك
0: محرامك يا ابو علي شمحلاته شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك بشيباته يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطره حتى الطفل هام يختنق حتى الطفل هام يختنق وعيونه تجري العبره.

0: اليادي مرفوعة في دواء.
1: حسين حسين حسين حسين فطرتنا حسين.

يرسم هلالك صور للناظر. شاعرها محمد الجماس عمي. يرسم هلالك صور للناظر، وحدة منهن صوريتك بالعاشر، وحدة منهن صوريتك بالعاشر. نسمع تنادينا هل من ناصر، نسمع تنادينا هل من ناصر. طشر ضلوعي شيع الحافي، طشر ضلوعي. اسمع اسمع البيت. زينب تنادي الشمر لا تذبح ابني الزهرة، زينب تنادي الشمر لا تذبح ابني الزهرة. شمالك تديرة على الوجه واثنى عش طابرة طابرة. زينب تنادي يا شمر لا تذبح ابن الزهر. شمالك تدير على الوجه واثنى عش طبرة طبرة. هذا التحب لون الشمس، هذا التحب لون الشمس، والجنة تشتم عطرة، والجنة تشتم عطرة. شات عطش وانت المطار، والناس كلهم قطرة، والناس كلهم يال مثلك بالوادم، يال مثلك بالوادم. ما نلقى رازقنا بالدم.

0: شاعر يخلص هل عليك أقلامه القاري يقرا وتلطم اللطام القاري يقرا وتلطم حتى الخطيب بمقتلك من الله نازل صوته يقرا لك بطور الشجي يبكيك حتى الموت يقول الحسين من السحك جثته نحت منحوته جثته نحت منحوته وثلاث ليالي على الرمل ما حد دفن تابوته ما حد دفن
1: ويلي
0: ما حد دفن تابوته ما ذبوحوني سوانك ما يسبيه

0: الحير قاتنا حسين حسين حير قاتنا حسين دمعة حسين
1: بيت الدعاء
0: حسين حسين فطرتنا حسين حسين حسين
1: الطم
0: حسين يا حنين الغر قال بخيره اقطع اجدام التروح الغيره يلغز ربنا الصعب تفسيره يلغز ربنا الصعب تفسيره حب

اسمع بطل مفعول ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعول ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله انت السفينة الناجية وأعمالنا المقبولة وأعمالنا المقبولة وعلى المجالس فاطمة هي أمك المسؤولة هي أمك المسؤولة والزهرة على الخادم لو ترضى يعرضونه على جهنم وترفضه.

علي إلى حضرة جناب الوالد أشكي الحال بالمرسال ظل يفطر عتب ودموع مرسالي.

به اللي مغشي عليه جب فرقتك بعد لاني من الاحياء انحسب لاني من الاموات لاني من الاحياء انحسب ويوحن علي عليك مش هادي جدك بو يوحن علي عليك مش هادي جدك ريحته تدري بي جسمي عندي روحي عندي

عليك منك ليك يمن بالهامة عايف لك غصن ريحان.

عتب عليك منك ليك يا من بالهمة عايف لك غصن ريحان عالمكتوب رد مكتوب ويريح الصبر لو وينسي من البيان أصفج راح علي راح خمس كلمات تشرح حالي بالهجران دحري خان موتي هان حزني بان عظمي لان يومي حان بعيوني بحر من الدمع وبقلبي نيران يا ابويا مثلي هم شفت محترق غرقان بعيوني بحر من الدمع وبقلبي نيران يا ابويا مثلي هم شفت

لعفتني جسمي عندي روحي عندي اكتب اكتب عذابي

قلبي صاح ما مرتاح طمني عليكم ليشهد تأخير من تسألون صحت شلون أنا بخير ما دامك يا أبويا بخير

موت النور ظلم الدور بقب راسك يا ابويا وكل شي عقبك مات. اقضي الليل بالياويل رافشت القمر ومسامرا نجمات.

عفت النوم وانحب دوم شبه طير العويد من يجر والنار

برايك شور وبعاشور ليش ام سلمة عليها الجزع خيم برهبة وخوف لانها تشوف قارورة اللي بيها تراب صارت دم صيح بصوت فات الفوت ما ظن يلعليل والدك يسلم ما ظن يلعليل والدك يسلم شافت رسول الله بحلم ومفرع الراس واقف يشوف حسينه تحت الخلف شافت رسول الله بحلم

0: احفر يا ابني لحدك ناديه ابن حيبه جيتك احفر يا ابني لحدك وانا بهالمصيبه جسمي عن روحي عن اكتب
1: اذاعه جامعه المستقبل 91.7 اف ام. صحتك تهمك؟ تريد تعرف شلون تحافظ على جسمك وتفهم أكثر عن الأمراض أسبابها وعلاجها؟ برنامج شلون الصحة دليلك الشامل لعالم الطب والصحة، أحدث المعلومات الطبية، نصائح من الأطباء، لا تخلي صحتك آخر اهتماماتك. تابعونا في برنامج شلون الصحة كل يوم أحد الساعة 10:30 الصبح على موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين والمشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حلقة جديدة من برنامجكم شلون الصحة. الرئة هي العضو اللي يشتغل ويانا 24 ساعة باليوم، لكن للأسف ما نحس بقيمته إلا من يضيق النفس أو يصير التنفس صعب. هواية من أمراض الجهاز التنفسي تبدي بأعراض بسيطة مثل قحة أو تعب أو ضيق نفس، لكن إذا أهملناها ممكن تتحول إلى مشاكل صحية أكبر، ولهذا دائما التشخيص المبكر والوعي الصحي يصنعان فرق كبير بالعلاج. واليوم احنا على اعتاب زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام، ملايين الزائرين راح يقطعون مسافات طويلة، وهذا يخلي المحافظة على صحة الجهاز التنفسي موضوع مهم لكل زائر، خصوصا كبار السن ومرضى الربو والحساسية والامراض المزمنة. لهذا يسعدنا نستضيف اليوم الدكتورة هاجر ماجد البكري، اختصاصية الامراض الصدرية والتنفسية، حتى نتحدث وياها عن اهم امراض الرئة، احدث طرق التشخيص والعلاج، الاخطاء الشائعة اللي يقع بها المرضى، اضافة لاهم النصائح الطبية لزائري الامام الحسين عليه السلام. اهلا وسهلا بيك دكتورة هاجر، ونورتي برنامج شلون الصحة.
3: اهلا وسهلا بك استاذ، شكرا.
2: حياك الله. دكتورة هاجر، يعني دائما نسمع انه امراض القلب تقتل بصمت، لكن برأيك الرئة أيضا هي عضو صامت، هل أكو أمراض تبقى سنوات بدون، وهل يعني حقيقة أنه تبقى أكو أمراض تبقى سنوات بدون أعراض واضحة؟
3: بالحقيقة أستاذ إيه نعم، من الأمراض اللي ممكن يكون الأعراض تدريجية ما تكون فجائية،
2: نعم،
3: هي سرطان الرئة أو مثلا تليف الرئة. أيضا يعني المريض عنده أعراض ممكن،
2: نعم،
3: بس هو يتجاهلها، مثلا خصوصا كبار السن يعتقد انه هاي مرتبطه مثلا بالعمر،
2: نعم،
3: او طبيعيه،
2: ويا هواي نسمع انه اقول لك انا كبرت وكذا ما اقدر
3: اصعد، انه انا دا اتعب عادي يعني اصعد درج او امشي، ويتجاهلها او قحة مثلا يروح يشتري من الصيدلية علاجات،
2: اي
3: ويتوقع انه اوكي يعني هاي اعراض عاديه يعني مو خلفها يكون ممكن مرض فتاك، اذا ما يتشخص مبكرا يعني يكون يعني العواقب وخيمه.
2: برايك دكتوره شو يسوي؟ يروح يشيك نفسه باستشاريه او كذا؟
3: اي نعم، استشاريات الصدريه موجوده بكل المحافظه،
2: صح،
3: يعني
2: حتى عندنا مركز تخصصي للامراض الصدريه.
3: بالضبط.
2: دكتوره انه اني من اصعد درج، هو يصير عندنا هاني كشاب مثلا مرات أقوم ألاحظ، شون أعرف هذا الموضوع أنه لا يعني هذا الموضوع مو هذا مرض؟
3: هي ممكن حتى يكون يعني قلة باللياقة، فإذا الشخص مو رياضي هو ممكن يلهث إذا يمشي مسافات طويلة،
2: صح،
3: أو ممكن يصعد درج،
2: أي،
3: فهو الأفضل إذا حس بهيك أعراض يعني يروح يراجع طبيب حتى يتأكد أنه هاي مو سببها مرض عضوي، يعني مو مشكلة بالرئة.
2: تمام. شنو أكثر مرض بالرئة يعني ينخدع به حتى الطبيب العام بالبداية؟
3: بصراحة نفس الجواب الأول، هو أهم سرطان الرئة، وممكن هم التليف الرئوي، لأنه يجب أعراض تشبه ممكن حساسية صدرية أو مثلا يعني بالبداية، أو ممكن مثلا التهاب رئوي، فيعني هو مو يخدع إنما يعني ما يكون الشك 100% أو واحد متأكد 100% يكون سرطان
2: خصوصا
3: الرئة،
2: للطبيب العام مثلا من يروح
3: بالضبط
2: مثلا
3: بالضبط
2: مستوصف
3: بالضبط
2: أو كذا،
3: إنه
2: أحسنت، لأنه المريض مرات ما يعرف وين يروح، فيروح طبيب عام مثلا،
3: صح،
2: او يروح المستوصف.
3: مضبوط.
2: اليوم اكثر الناس تقول انه الامراض التنفسيه بس اصحاب التدخين، فاني من مثلا مرات ما دخن اقول فشي عابر، هاي التليفات وكذا ممكن تصيب الأشخاص حتى لو ما يدخن؟
3: لا طبعا لا ما لها علاقة، يعني مو شرط.
2: مهم.
3: يعني مدخن وغير مدخن هم اثنينهم معرضين للتليف الرئوي، وطبعا هو بيه انواع وحسب العمر. يعني
2: مهم.
3: اكو انواع معرضين اللي يكونون كبار السن اكثر، واكو انواع ثانية يعني لا يكون ممكن باي عمر يصير.
2: إذا مريض يراجع أكثر من مرة بسبب القحة، شو وقت تقولي له هنا لازم نوقف وندور على أهم سبب أو السبب الأعمق لهذا الموضوع؟
3: هي يعني بداية يعني القحة هي عرض، هي مو مرض، فإحنا أي قحة المفروض ما نعالج بس العرض، ندور على السبب. يعني نستثني على الأقل الأسباب المهمة والأسباب الخطرة، وعلى أساسها ممكن واحد يتصرف. فإذا مثلا القحة عبرت 3 أسابيع إلى مثلا 8 أسابيع، يعني قحة صارت مزمنة خصوصا، لا هنا واحد لازم هم يدور على السبب. أو مثلا دي صاحبها فد أعراض خطرة، مثلا نزول بالوزن، فقدان شهية، مثلا المريض يصير عنده تعرق ليلي، بلغم بدم، هيك أشياء يعني لازم يعني.
2: دكتور، هواية من الناس إنه صار عنده قحة أبسط علاج انه على اساس انه هو يعني عشبي وما ياثر وكذا، راح اخذ زيجوف، شو رايك بهذا الموضوع؟
3: لا هو مو صحيح بصراحه، شراء الادويه العشوائيه من الصيدليه مو صحيح،
2: على اعتبار يعني انه عشبي وما ياثر، يعني
3: لا
2: اكو
3: هو
2: ناس في المعتقد موجود عندنا
3: صح، وممكن هو اوكي ممكن حتى يعني يهدئ او يسكن اعراضه مؤقتا، بس بالنهايه تبقى يعني المشكله ما راح تنحل، ويجوز اصلا ياخر التشخيص، يعني راح يعني ياخر تشخيص مشكلته اللي عنده ياخذ ادويه عشوائيه.
2: دكتورة، ليش مرات الاشعه تطلع طبيعيه لكن المرض فعلا هو عنده مرض بالرئه؟
3: لانه الاشعه هي فحص اولي، احنا نستخدمه بتشخيص بعض الامراض، مثلا ذات الرئه، يعني على سبيل المثال اذا كان طبيب متاكد 100% انه هذا ذات الرئه، اما اذا شاك باشياء يعني تكون يعني ما تبين بالرئه، تصير يعني العفو ما تبين بالاشعه، واكو يعني هيك امراض مثل توسع القصبات، فممكن يعني يحتاج فحوصات ثانيه مثل المفراس.
2: والناظور ايضا اكو
3: الناظور، هذا فحص يعني تالي، يعني بالتسلسل يصير.
2: اكو امراض يعني اكو اعراض بسيطه مثل التعب ونقص الوزن تكون اول علامه، نقول امراض صدريه مو
3: ايه
2: فقط تنفسيه.
3: صحيح. يعني واحد من الاشياء اللي يعني تكون عرض المرض ممكن هو يعني تليف الرئوي، هم نفس الشيء ما يحس بتعب. ممكن مثلا اذا نفكر بسرطان الرئه المريض يجي عنده نقص بالوزن، ممكن التدرن، ممكن ما نفس الشيء هم يصير عنده نقصان بالوزن. يعني عدة أشياء ممكن واحد يفكر بها.
2: على ما على يعني ذكر مرضى التدرن، هو نشوف يعني قبل لا ندخل البرنامج سولفنا عن هنا حالات عدة تدرن وهو ما لابس كمامة وجايش ويا في 3 4، وممكن هم بالبيت أكو اختلاط وكذا، وهذا ممكن إنه ينشر هذا المرض وينشر مو بس العائلة، هذا يطلع لبرا ويتعب. هاي مشكلة، هاي
3: مشكلة قلة وعي يعني، وقلة حرص بصراحة على سلامة الناس. يعني
2: دكتورة حتى
3: شرعا
2: حرام.
3: اي طبعا
2: حتى شرعا حرام، ما اعرف يعني
3: اذية لان هاي،
2: ومرض التدرن مهين
3: طبعا اكيد،
2: واذا ما تعالج ممكن يتفاقم، ممكن يوصل للوفاة اصلا. دكتورة، هل الرئة انه تتأثر بامراض خارج الجهاز التنفسي؟
3: طبعا اي اكيد، مثل امراض القلب، امراض الكلى، أمراض مثلا تصيب مفاصل، تبين أعراضها على الرئة نفسها.
2: الحالة النفسية تأثر دكتور على ضيق النفس؟
3: أي أكو مرضى يجون يعني بأعراض ضيق نفس، بس يعني سريريا، وممكن حتى إذا مثلا تتقدم وياه تسوي فحوصات، أو مثلا يعني فحوصات حتى ممكن يعني مثلا متقدمة أو فد شيء ما تلقى عنده شيء. فوحدة من أهم الأشياء حتى بالتاريخ المرضي إنه واحد يسأل على الحالة النفسية للمريض، يعني أي ممكن تجي بأعراض يعني جسدية. أي
2: ممكن إنه هي مو مرض تنفسي، لا لا، الحالة النفسية تضغط على الرئة فتحس إنه صار نفسه قليل،
3: المريض يعاني من ضيق بالنفس، بس هو فعليا هو ما عنده فد شيء بالرئة، مشكلة نفسية يعني تكون هي هذا السبب.
2: اكو امراض يعني هواية، يعني امراض المناعة ممكن تكون مكان تهاجمة اول شيء الرئة.
3: اي او اكو امراض مثل الروماتيزم ممكن يبلش بالرئة وبعدين يعني يتشخص،
2: ما له علاقة هذا الموضوع مفاصل.
3: اي ممكن يطلع بالرئة اول شيء.
2: دكتورة، اليوم الطب تطور، برأيك العلاج المبكر اهم لو يعني العلاج القوي؟
3: العلاج المبكر اكيد، لانه كل ما كان التشخيص من وقت وبلشنا بعلاج من وقت ممكن نحصل نتائج احسن مما يعني نكون متاخرين نستخدم علاجات قويه.
2: شايفه اكو مرضى يروحون جل احترام وتقديري لكل أطبائنا، يعطي مثلا نوع واحد من العلاج، قال لك الطبيب لا مو زين، اكو طبيب مثلا طاف عشر ايتمات قال لك هذا خوش طبيب.
3: يعني صحيح هاي مو قياس ابدا، يعني هو بالعكس الطبيب اذا ينطي فد شيء واحد ويفيد المريض احسن من 100 علاج، وممكن اصلا بين حتى يعني فد اعراض جانبيه وهنا ما يفيد بالنهايه.
2: شنو دور المريض بهالموضوع هذا؟ من انت انطيتي علاج للمريض ممكن انه ياخذ علاج او انت متاكده هذا العلاج هو يعني علاج لهي الحاله، لكن تشوفيه يعني مدى
3: ما يلتزم
2: يعني او هو يعني مدى يتعالج لا مدى يتعالج. شنو الاخطاء اللي تشوفيها عند المرضى؟
3: اما دا يستخدم العلاج بطريقه غلط او ما ملتزم اوقاته او يتركه، يعني على يمل مثلا هو مستعجل يريد نتائج سريعه، اكو امراض يعني تحتاج وقت حتى يعني يكون اكو تحسن واضح، هو يستعجل.
2: شنو علاقه انا اليوم مثلا احس نفسي انه صرت زين تركت العلاج، شنو المشكله؟
3: يعني مثلا نفترض هسه على سبيل المثال هو الربو، المريض مثلا تطيه بخاخ، البخاخ هو راح يشتغل ينطي مفعول، فالمريض يتحسن فهو يتوقع طاب، هو مرض مزمن هو ما يطيب. فانت يعني من تستخدمه حتى تمنع نوبات حتى تبقى مسيطر على الاعراض، بس مو معناه انه انت اذا استخدمته خلاص هاي لازم تقطع طبيتها.
2: مريض الربو يعني ابد ما يطيب؟
3: لا ما يطيب، خصوصا الكبار يعني، بس مبدئيا الاطفال ممكن ممكن يعني يطيبون، وبعد يعني سنوات ممكن يرجع المرض من جديد،
2: يعني لازم يظل على متابعه.
3: متابعه.
2: هم اكو ناس مرضى يملون من العلاج لانه حس حقيقه انه بتحسن سريع وكذا، قال لك انا خلي كافي انتهى الموضوع. فالمفروض دكتوره يعني انا اعرف انه عندي ثقه كبيره انه بالاطباء، يعني من ينطي علاج يطيل لست اللي هذا العلاج انه لازم كذا وكذا، يترك ياخذ بهيك وقت كذا، واذا استمر على هذا العلاج ممكن يتحسن، اذا اقل خلل بهذا الموضوع انه ما راح يشوف نتيجه.
3: بالضبط. صحيح.
2: دكتوره كل مريض يحتاج اكسجين من يختنق؟ هو ناس اختنق يريد اكسجين.
3: صح، وهم يفكرون هيجي بس هو مو يعني مو شرط، لان احنا قلنا واحده من اسباب ضيق التنفس مشكله نفسيه ممكن تكون، فما تحتاج اكسجين الا اكو صاحبه نقص بالاكسجين.
2: احنا شفناها بكورونا، احنا شفناها بكورونا، فالعبد انه يعني يقاس نسبه الاكسجين بالدم. يلا نشوف انه يحتاج اكسجين ولا لا. دكتورة شو وقت يقول طبيب الصدرية هذا المريض لازم يدخل المستشفى؟
3: واحدة من الأشياء أنه استخدم العلاج وما تحسن عليه أو دي يصير تدهور مثلا بالحالة ويحتاج مراقبة، يعني خلينا نقول عن قرب وعلاجات وريدية وياها، أو مثلا من البداية المريض عنده يعني ضيق بالتنفس ويا تسارع بالنفس أو حرارة وياها عالية مثلا تنطي علامات يعني أنه مثلا التهاب قوي، نقص بالأكسجين، ممكن تشوش بالوعي إلى آخره.
2: اليوم شخص نسولف وكذا، اترك التدخين اترك اذا شخص اليوم ترك التدخين شنو اول شيء راح يتحسن بالرئه؟ وراح تتحسن الرئه لو لا يعني تبقى هي منخوره؟
3: يعني بالنسبه لترك التدخين هو اي وراء اذا ترك فعلا التدخين وراء اسابيع ممكن الاهداب بالشعب الهوائيه تبدا تستعيد وظيفتها، القحة تقل، جودة التنفس تتحسن. بس مبدئيا يعني هو الضرر الموجود هو ما يروح يعني، وبعد سنوات طويلة يعني تقل يعني فرص الإصابة بسرطان الرئة.
2: جميل، خصوصا وياها الرياضة.
3: اي طبعا اكيد الرياضة مهمة.
2: الرئة تقدر تمتلك قدرة كافية على التعافي ترى؟
3: يعني هو اكو عندها اكيد هيش قابليه، بس جزئيا يعني مو كل يعني حسب نوع الضرر. اكو ضرر اذا صار هو يكون دائمي، واكو ضرر لا يعني هو يكون مؤقت، مثلا ذات الرئه مثلا. يعني اكو قابليه شفاء وراء اسابيع ممكن. اي بس اي بس يعني مثلا خلينا نقول تليف اذا صار ما يطيب بعد.
2: اليوم الفيب انتشر بشكل كبير، برأيك راح نواجه أمراض جديدة بعد هاي السنوات؟
3: ممكن. يعني هو على المدى القصير باعتبار أنه ما صار له يعني فترات طويلة،
2: يعني أكثر التجت للفيب وكذا، أقول لك أنه ما يأثر مو مجقارة وذنش.
3: هو للأسف هاي يعني نظرة خطأ عنه، باعتبار أنه مو بديل آمن للتدخين للسجائر العادية. نفس الشيء يعني هم يعني بي مواد كيميائية بي هاي النكهات أصلا يعني هم يعني هم يسوي إدمان لأن بي نيكوتين. فهو يعني الدراسات تقول أكو ضرر يعني نفس الضرر تقريبا هم
2: سرطان الرئة أخرى بعد سنوات.
3: ممكن ممكن لأنه يعني قلت لك على المدى القريب هو ممكن ماكو أشياء مكتشفة حديثة، بس على المدى البعيد ممكن. يعني
2: زين شنو أكثر حجة أو
3: التدخين
2: تسمعين من المدخنين وتعرفين انه غير صحيحه؟ شايف المدخنين يجي يظل يتحجج.
3: يعني واحدة من الأشياء اللي يقولها المدخنين إنه فلان دخن صار له 30 سنة وما صار بيشي، يعني ولا ما صار بيشي فلان مو شرط إنه أنت ما يصير بيك شيء. أو مثلا يقول لك إنه أنا عندي ظروف فأنا أدخن، يعني أنا أقول له إنه يعني هاي يعني أنا مو معناه أنتقص من ظروفه يعني، بس أنت تقدر تبدل العادة السيئة بعادة جيدة، يعني بدل ما تدخن روح وتمرن يعني.
2: دكتورة، شنو أكثر اقتراح متداول تسمعيه من الناس وبالحقيقة مؤذي؟
3: مثلاً أخذ أدوية من الصيدلية تطيب وحدك، مثلاً بخاخ لا تستخدمه يسوي إدمان إلى آخره من هاي الأشياء، يعني خصوصاً يعني حول البخاخ. أو مثلاً يقترح إنه يستخدم أوبر أو حبوب الكورتيزون بدل البخاخ.
2: فترة كورونا شايفة إنه تجيب هاي الأعشاب أو هذا الورق وحرقة أو استنشق المي مالته وكذا، إحنا ما نعرف هذا صحيح الموضوع صار بالرأي، شنو اللي حدث ما ندري.
3: يعني هي لازم أشياء عليها يعني واحد لازم يعرف هي شنو المادة اللي أخذها حتى يعرف شنو الضرر مالتها يعني. فيعني هي شنو بالضبط المواد اللي كانت بيها، لازم واحد يعرف المكونات.
2: شجرة يأخذون معها ورق
3: هو كل هاي أشياء طلعت بها خرافات يعني بوقت كورونا.
2: مشكلة.
3: إيه هواي أكو خرافات طلعت.
2: وهواي راحت مع جل احترام وتقدير والله يرحمهم هواي.
3: صح.
2: يعني راحت يعني هاي الخزعبلات.
3: بالضبط.
2: دكتورة يعني ذكرينا حالة ممكن ما تنسيها طول حياتك من خلال حياتك العملية اللي هاي الفترة كلها.
3: هذا أكو فد موقف بالإقامة القدمة صار وياي بمستشفى الصدر بميسان. يعني صراحة هذا الموقف أكثر موقف أثر بيه بحياتي طول مسيرتي يعني خلال دوامي مستشفيات وزارة الصحة. ويعني موقف حلو بنفس الوقت، هو مؤثر وحلو.
2: جميل.
3: كان أكو مريض مصاب يعني بفيروس كورونا، وبالبداية كان داخل يمنا يعني أوكي أعراضه خلينا نقول أو حالته متوسطة أو قابلة للشفاء. المريض وقع على مسؤوليته وطلع للأسف، يعني ضد إنه نصيحتنا إنه تبقى وتستمر حتى تمشي أموره. وقع وطلع، ورا يومين إجانا منتكس أكثر. المرض منتشر أكثر بالرئة، ويا عنده صار جلطة دماغية. طبعاً كان كورونا يعني أكو فت قابلين أيها. يسوي جلطات. اي ف يعني هو ما بقى طبعا بنفس يوم توفى، فيعني للاسف الله يرحمه. الله. فالموقف المؤثر بالموضوع اخوه، تصرف اخوه او تعامله ويا الموضوع. اخوه بوقتها قال لي، لان باعتبار انه الاهل قريبين كلهم من المكان، فقال لي دكتوره لا تقولي لاحد انه هو دا يتوفى، حرصا على يعني نفسيه الناس الموجودين، ما يريد احد يصيح. ويعني اريد اطلع من الباب الخلفي، لأن ما أريد حتى صياح وهوسة والناس تخاف الموجودين.
2: صح صح صح.
3: ما أريد هذا الشيء. وبنفس الوقت ادنى يمه وهو يعني دا يحتضر، بآخر لحظاته يعني لقنا الشهادة، فكان كلش مؤثر.
2: الله يرحمه. الله يرحمه. ننتقل إلى محور آخر وهو المهم، وإحنا على أعتاب الزيارة الأربعينية، لكن ناخذ فاصل ويا زميلنا المخرج ونرجع نكمل محور حديثنا ضيفة الغالية الدكتورة هاجر.

0: ورجعنا وياكم أحبة المستمعين ومشاهدين وتكملة محور حديثنا. قبل الفاصل ذكرت أنه راح نسولف عن محور الزيارة الأربعينية. دكتورة، شنو أكثر مرض تتوقعين يزيد خلال الزيارة الأربعينية؟
1: مبدئيا الالتهابات بأنواعها الفيروسية والبكتيرية باعتبار أكو ازدحام، فممكن أحد يعدي الثاني. وأيضا نوبات الربو، نوبات مرض انسداد الرئوي المزمن، خصوصا إذا المرضى يعني ما متحضرين، ما ماخذين علاجاتهم وياهم، ما محسبين حساب إنه المرض مسيطر عليه أو لا، يقدر أصلا يمشي أو لا.
0: برأيك إنه يلتزم بلبس الكمامة حتى لو كان شخص سليم؟ شنو رأيك؟
1: يعني إذا هو ما عنده فد عدوى ممكن يلتزم بلبس الكمامة. إذا كان مثلاً عنده ربو رح يفيده في حال إنه أكو مكان بغبار أو مثلاً بفد أشياء ممكن تهيج النوبة عنده، فد روائح قوية
0: حتى
1: مثلاً.
0: دكتورة، الشخص السليم إحنا ما نعرف اللي الناس اللي جاي من يعني كل محافظات
1: ممكن.
0: وكل شيء يصير دكتورة، يعني هذا هي
1: خصوصاً إذا كان مكان مزدحم
0: مليونية دكتورة.
1: بالضبط.
0: إذا زائر حس بضيق نفس، شنو أول قرار لازم يأخذه؟
1: أول شيء لازم يعني يزور أقرب مفرزة صحية أو طبية قريبة من عنده، يتأكد إنه هذا يعني عرض مجرد مثلاً تعب مرتبط بالتعب، لو هو إلفة سبب يعني، لأنه ممكن يكون مرتبط بمشاكل بالقلب أو مشاكل بالرئة، نفس ما قلنا إنه ممكن يكون نوبات مثلاً نوبة مال ربو العفو، نوبة مال انسداد رئوي مزمن، مثلاً صار عنده فد التهاب بالرئة.
0: برأيك أصحاب المواكب شنو دورهم بحماية الزائرين من الأمراض التنفسية؟ لهم دور تصحيهم؟
1: يعني إيه ممكن يعني التهوية مهمة بالمكان، تقليل التلوث مثلا الغبار الدخان، هاي الأمور كلش مهمة همين، خصوصا مرضى يعني مثلا مرضى الربو يعني على سبيل المثال. المي يعني كلش مهم، الترطيب لصحة الجهاز التنفسي، أكيد شرب المي يعني
0: ما شاء الله المي نكوم
1: بالضبط، هذا في شيء حلو يعني.
0: احنا نشرب المي فقط عند العطش.
1: أنا صراحة كلش أحب الماء أشربه،
0: مهم جدا دكتورة، وهاي ثقافة شرب الماء يعني هم هواي أكو يعني تفاصيل، هواي أكو معلومات خاطئة عند الناس، المفروض إحنا كأصحاب اختصاص نغيرها. وإحنا إن شاء الله من خلال هذا البرنامج ومن خلال توعياتنا في دار الصحة بابل، من خلال شعبة الإعلام وصفحة الدار الرسمية، هواية دنزل أمور توعوية نتمنى أن الناس تتابعها. دكتورة، إذا عندنا مريض ربو يمشي 100 كيلومتر، توافقين لو تمنعين؟
1: يعني حسب الربو كان مسيطر عليه لو لا، يعني إذا هو راجع طبيب ومسيطر عليه ومنتزم بعلاجه وماخذ علاجه وياه ممكن يعني يقدر يمشي هاي المسافة، بس إذا المرض ما مسيطر عليه يعني لا، ما يجازف، ما أنصح إنه يجازف.
0: شنو الأمراض اللي تنصحين أصحابه يراجعون الطبيب قبل الزيارة؟ أنا اليوم أرد أزور لازم بس
1: كل الأمراض المزمنة بما فيها يعني الربو، الأمراض مرض انسداد رئوي المزمن، التليف الرئوي، أمراض القلب طبعا أكيد، أي مرض مزمن يعني لازم يتأكد إنه هو يعني علاجه تمام، ما أخذ علاجه وياه، هذا الموضوع كلش مهم همين يأخذ علاجه وياه.
0: إذا شخص يقول يعني إنه أتحمل وما أراجع أي مفرزة، لأنه يقولون مو يقولون إنه يعني الأجر على قدر المشقة، هو يعني يعني الزيارة والأجر على عينه وعلى راسي، لكن انه رب العالمين ما يقبل انه الأذية للنفس، مو صحيح؟ شنو اللي تقولي لهذا المريض؟
1: يعني هو اعتقاده انه هو يتحمل مو شرط انه فعلا يعني دا يتحمل او يعني ماكو فد شيء يعني فد سبب او فد مشكله، خلينا نقول يعني انا انصح انه الزائر اذا حس بفد اعراض ممكن تكون خطره، يعني ضيق تنفس، حس نفسه مثلا عنده الم صدره، يعني لازم يراجع اقرب
0: مفرز. بها شيء انا كل ما احس بفد ترتيب ما شاء الله مفارزنا متوفره ومكم، بس مجرد تشيك
1: بالضبط، اشيك نفسي يعني
0: ما بها شيء، ما بها شيء، ممكن انه الحاله انا للامان الاطمئنان. دكتورة، لو خلوه صاحبة قرار صحي لمدة يوم واحد، ما راح أخليك هواي بس يوم واحد، شنو هو القرار راح يعني تتخذيه حتى تقللين أمراض الرئة بالعراق؟
1: أنا برأيي إنه برامج التوعية كلش مهمة، مثلاً يعني فد برنامج وطني العفو عن مضار التدخين، أو على الأقل عن مضار التدخين بالأماكن العامة، لأن هذا فد شيء كلش شائع، يعني إنه أحد يدخن بسيارة يعني فد باص او مثلا سياره كيه، خلينا نقول سياره يعني بها ناس هوايه، والناس اللي وياه مجبورين انه
0: أحسنت.
1: دا يستنشقون الدخان ودا يتاذون من عنده، وهم يعني بينما لو اكو مثلا فد توعيه او مثلا فد اكو فد قوانين تمنع التدخين بهيج اماكن، يعني نقدر هوايه نمنع امراض تنفسيه.
0: برأيك الفضائيات أو خلينا نقول الفنانين اللي هم لهم دور مهم خصوصا بالمسلسلات اللي دا نشوفها، يعني ما شاء الله احنا نشوف الفنانين فقط في رمضان، ممكن هذا الموضوع هم ما تنهي، ليش احنا الحروب وكذا
1: بالضبط.
0: وغيرها وسوالف
1: انا فكرة
0: الانتحار
1: حلوة،
0: ليش ما
1: فكرة
0: احنا
1: حلوة.
0: مثلا توعية من خلال ازج من هذا البرنامج، برامج توعية او ذن المسلسلات اللي دا تصير، الناس كلها منتبه لهذا الموضوع وخصوصا برمضان، فازج بهذا الموضوع مجرد انه مقطع لهذا التوعية،
1: بالضبط، فشي
0: صحيح؟
1: كلش حلو، فكرة حلوة
0: لو عندك
1: وقابلة للتطبيق.
0: طبعا ما بي احنا سابقا كنا نشوفه بس حاليا ما اعرف انه ممكن انه توعية، يعني المقابل ما ينتبه لها وما ينشد لها، فالناس تدور للمشاهدات، مو صحيح؟
1: بالضبط، صحيح.
0: وتعوف
1: أشياء
0: يعني
1: جوهرية ومهمة.
0: احسنتي، اللي هو مثلا ممكن الفنان او الفضائية هي انخلقت او انولدت لهذا الموضوع. دكتورة لو عندك ميزانية مفتوحة تستثمريها او تخصصيها لشراء الأجهزة لو للتوعية؟
1: هن اثنينهم مهمات، بس التوعية أهم، لأن الوقاية خير من العلاج، وممكن الوقاية تحمينا من أمراض يعني
0: واحنا
1: هواية.
0: هاي الوقاية خير من العلاج، بس كنا نسمعها حاليا بعد ما نسمعها
1: نهي
0: ما
1: والله.
0: نطبقها اصلا. يعني شنو الشيء اللي لو تغير بسلوك، يعني بسلوك العراقيين ممكن انه راح يقلل امراض الرئة بنسبة كبيرة؟
1: شراء الأدوية العشوائية من الصيدليات، يعني المريض لو حس بأعراض، يعني هسه مثلا بالنسبة لإنفلونزا مو مشكلة إذا دا يستخدم أدوية مثلا تخفف أعراضه فيما عدا المضادات الحيوية، لأنه ما لها أي دور.
0: نعم.
1: بس بصورة عامة شراء الأدوية العشوائية خصوصا الكورتيزونات والمضادات الحيوية.
0: دكتورة يعني اليوم خلني يعني نخرج عن فكرة البرنامج، أو اليوم نجيب لك حالة حقيقية، رجل عمره 52 سنة مدخن، من شهرين عنده قاحة ونقص وزن وياخذ مضادات حيوية وما استفاد، لو هسه يدخل عليك للعيادة أو للاستشارية، شنو أول 3 احتمالات راح تفكرين بها وشنو أول فحص راح تطلبين من عندك؟
1: عندنا 3 شغلات يعني أساسية واحد ممكن يفكر بيها، هو مرض انسداد الرئوي المزمن، سرطان الرئة، وممكن هو قلت عنده بلغم،
0: الدقاحة ونقص وزن.
1: ممكن التليف الرئوي هم، يعني اي 3 بالنسبة للفحص اللي نطلبه، او التدرن هم ممكن يعني يدخل ضمن القائمة، التدرن هم اهم يعني بعد. الاشياء اللي نطلبها على حسب الشك مالتنا، يعني مثلا اذا نشك مرض انسداد الرئوي المزمن، هنا أنا راح يفيدنا فحص وظائف رئة مهم. بالنسبة مثلا للتدرن راح يكون فحص البلغم والأشعة مهمة بالنسبة لنا، أما سرطان الرئة راح يكون أكيد يعني موضوع الأشعة وما يليها، يعني
0: تمام.
1: ممكن حتى نوصل تنظير إلى آخره يعني بالتشخيص تفيدنا.
0: ننتقل لحالة ثانية، يعني شاب عنده ضيق نفس أو طفل يعاني من سعال متكرر أو زائر بأربعينية أصيب بضيق نفس أثناء المشي، شنو اللي راح أطلبيه من عنده؟
1: إذا شاب وصار عنده ضيق نفس، يعني واحد يفكر بهواي شغلات، ممكن مثلا عنده نوبة ربو، ممكن أكو التهاب صاير بالرئة، ممكن استرواح ثقب بالرئة مثلا، ممكن واحد يفكر به.
0: هواي ناس غافلة عن الموضوع هذا.
1: بالضبط.
0: طفل.
1: الطفل يعني ممكن بالع فد شي جسم غريب، هاي واحدة من الأشياء يعني. أو هم ممكن التهاب، وممكن هم يعني نوبة من ربو، ممكن واحد يفكر بها يعني.
0: الطفل أنا دائما أقول بأكثر من برنامج إنه الطفل أول ما يجي أوكي ما بيشي سليم وشوفيه صحيح وكذا، بس لكن ممكن إنه يعني أسبوع أو أسبوعين من ولادته المفروض يروح يشيك عند طبيب أطفال يشوفه ايش بيه ما بيه للأمان.
1: اي طبعا لازم تشيك من البداية، اول ما يجي الدنيا هواي الشغلات لازم يشيكوها الاهل.
0: زائر بالأربعينية أصيب بضيق نفس أثناء المشي.
1: اي يعني لازم اول شيء يوقف عن المشي ما يكمل، لان ممكن يكون هذا مو عرض عادي، يعني ممكن يكون يعني تحته مشكلة كبيرة او حقيقية، واقرب مفرزة طبية يعني ممكن يحتاج تحاليل، ممكن يحتاج أشعة بعد حسب الأعراض طبعا، والفحص والتاريخ المرض اللي راح ياخذه منه الطبيب، على أساسه هو راح يقيم الحالة ويشوف شنو يحتاج.
0: الجو الحار أيضا إنه هم يسوي
1: إجهاد
0: ضيق نفس.
1: طبعا، طبعا إجهاد، إجهاد وفقدان سوائل هواية.
0: هم يسوي ضيق
1: إيه
0: نفس.
1: طبعا بالضبط.
0: دكتورة، إذا عندك دقيقة واحدة فقط حتى تنقذين حياة إنسان،
1: أهم
0: شنو أهم رسالة توجهيها لكل مشاهد أو كل مستمع يستمع لنا حاليا؟
1: لا تتجاهل يعني أعراض عندك تكون مستمرة، مثلا عندك قحة خلينا نقول وده يطلع بيها فد بلغم، ومثلا صار صدفة يعني مثلا كم مرة دم وقلت إنه هذا أوكي يمكن من القحة على قد ما دا أقح ده يطلع دم،
0: صح.
1: وتجاهلت الموضوع ممكن خلفه يكون في شيء أسوأ، يعني مثلا سرطان الرئة ويتشخص لا سامح الله بعدين بمراحل متقدمة،
0: بعد ما
1: فيكون
0: نقدر،
1: بعد العلاج ما يفيد، يعني
0: صح،
1: يكون كلش متأخرين.
0: فات الأوان. كل الشكر والتقدير لضيفتنا الدكتورة هاجر ماجد البكري على المعلومات حقيقة القيمة والنصائح المهمة اللي قدمتيها، واللي نتمنى أنه توصل لكل بيت عراقي.
1: العفو، إن
0: شكرا،
1: شاء الله
0: شكرا
1: الناس
0: جزيلا.
1: تكون استفادت من
0: إن
1: هذا
0: شاء
1: اليوم.
0: الله، إن شاء الله وفيت وكفيت الدكتورة. أحبة المشاهدين والمتابعين والمستمعين، صحة الإنسان هي رأس ماله الحقيقي، وأي عرض يستمر أو يتكرر لا تهملوه، لأن التشخيص المبكر هو الخطوة الأولى للعلاج. ومع اقتراب زيارة أربعينية الإمام الحسين، نتمنى السلامة لكل الزائرين، وندعو الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والمحافظة على أنفسهم وعلى الآخرين حتى تكون الزيارة آمنة ومباركة. تحيات من كان معكم في الإعداد والتقديم، أنا محدثكم لوير رسام، وفي الإخراج الزميل مصطفى قزويني.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات، تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع، هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

وارتعدت الجبال. كادت السماوات السبع أن تهوي، لتذر الأرض جميعاً. ارتكب عباد الشيطان الجرم الأعظم، فلا قتل يحيى ولا صلب المسيح كجرح الحسين.

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية.

وسلمي وما ردني عليه سلام. صاح ودموع اجرت مو شفوفه تقطع الطاحني عيوني هذن يا ناس تبع دمهن والاثر وما ادري كم

0: يا
1: في المطار واسم الله معاكو بكربلاء يا المطار وسمع ضحكة حرملة يا المطار وشابقة ونوح على راح راح عباس انكسر بين الوجه الحسين راح عباس الطيب حيرة طيب جوان راح راح شاف عمود الحديد الكيل دم انطشر.

السهم شاف عمود الحديد الكيل.

حجب صوت المختني راحت الخوة الصديق من النبل ما تنشبك يا خوي يما كردش على ابوك صار

حكى بصوت المختنق راحت الخوة الصدق ابن النبي ما تنشبق يا خوي يمك اردش بعلى طوم فرقتك كسرت عظوم ترضى خيك ينهضم يا خوي قال الحسين بحيره

وراسك مطشر العامة وين اروح صاحب الزمان.

لاي أبا عبد الله وقفت قبالة رقي بلا صبور تقل أبويا اشبيك أشوفك منكسور وباوعي الخدة وحضن الصدور يمسح بجفه على خدالين سطور

بنيته صغيرة عمر بجف ثقيلة تنصدر

0: باوع لها الحسين شافها تنظر ما تنشبك حرام من صدر الحسين للصياط وللنار وللحجار اشقد حرام يحترق أصغر حجار اشقد حرام خدودها تلوح التراب اشقد حرام تشوفني بشيبي خضار راح عبار
1: عبر الأطفال تكتا سكينة شبقها وراح تلقت رقية شبقها وراح دخل الخيمة العباس لك زينب

شاف زينه

البقى براسك يا زينب، البقى براسك اخونا الغالي راح. البقى براسك يا خويا الغالي راح الغالي راح. استعد لغربتك يا بنت ابوي ساعة وتشوفين راس احنا الرماح. الغالي راح شاف زينب والدمع بعيونه صاح. البقى براسك يا خويا الغالي راح. استعد لغربتك يا بنت ابوي ساعة وتشوفين راسي على

0: السهم يعبر للظهر والشمير يم النحار احسين بيت ذاب
1: الشمر يصيح الشمر شي يصيح احسين

لا لا مو هسه وقت الصرخة، مو هذا الشطر. طحن الحسين مو صرخة. اي اكو ازيد. واسبيخته وعالي

يصيح ويا خويا خويا خويا لا تجي المصرع يم الخدر لا تجي يضربك قبال الشمال لا تجي المصرع يم الخدر لا تجي يضربك قبال الشمس بالفعل يا حسين بالفعل يا صاحب الزمان قعدت على جسم اخوها تحكي ويا ما يحكي وياها صاحبهم عمر بن سعد ويحكم ابعدوها عن جسد اخيها واريحوه من المه صاحب الزمان جاها بالرماح وبالصياط ضربوها وهي على جسم الحسين الحاد ما رجعوها للتل أنا آسف وأعتذر أحكي هالكلام هذا بس هذا صار بكربلة بعد طيحة العباس انكتب سبي زينة تقرب زيارة العباس ولعن الله أمة انتهكت بقتلك حرمة الإسلام حرمة الإسلام

0: حسين انكسار راح عباس الحي انكسار
1: العباس عليه السلام. حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

حسين انت حبيبي حسين.

0: يلا انت حبيبي حسين.
1: Thank you.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أتعذبني أم بعد حبي إياك تبعدني أم مع رجائي لرحمتك وصفحك تحرمني؟

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة والذي ساهم في إثرائها المعرفي كثيراً، الشيخ محمد بن شجاع القطان الحلي.

وهو الشيخ شمس الدين محمد بن شجاع علي بن نعمة القطان الأنصاري الحلي. كانت ولادته في الحلة الفيحاء محور الحركة العلمية ومنار العلوم الشرعية وقتئذ، حيث كانت تحتضن النخبة المتميزة من فقهاء الطائفة وأعيانها، وفيها نشأ مجدا في العلم والتحصيل ممتهلا العلوم العقلية والنقلية من ينابيعها الصافية التي كانت تزخر بها الحلة، وما انقضت إلا فترة قصيرة حتى تسلق الرجل فيها مراتب الكبار وحضر بحث الفقيه البارع المتكلم وأحد أبرز أعمدة المدرسة الفقهية الشيعية في الحلة الشيخ جمال الدين الفاضل المقداد بن عبد الله السيوري الحلي المتوفي عام 826 للهجرة، واختص به وكانت جل فائدته وعلومه منه، وله عنده الإجازة والرواية.

أستاذه المزبور أصبح الشيخ ابن القطان أحد أركان الحلة وروادها، وصفه المترجمون له بكلمات تدل على جليل مقامه ورفيع منزلته، فقد جاء في أمل الأمل الشيخ شمس الدين محمد بن شجاع القطان فاضل صالح، ووصفه البحراني في الكشكول بالشيخ الفاضل المحقق، ووصفه صاحب خاتمة المستدرك بالعالم العامل الكامل، وفي حقائق الإيمان للشهيد الثاني قال الشيخ الفاضل المحقق، ووصفه صاحب نفحات اللاهوت قائلا عالم جليل فقيه متكلم مؤلف عامل كامل، تتلمذ على الفقيه المتكلم جمال الدين السيروي، وعبر عنه النمازي بالشيخ العالم الكامل المنقول فتاويه في كتب الأصحاب، وفي حين قال الطهراني عنه واصفا إياه بالشيخ الفاضل.

ومن مؤلفاته اشتهر الشيخ ابن قطان في كتبه الآتية: معالم الدين في فقه آل ياسين، ونهج العرفان في أحكام الإيمان، ومقدمة في آداب الحج. فأما الأول فهو مشهور جدا، وقد أخطأ في ذكره البغدادي في إيضاح المكنون فقال: معالم الدين في آل ياسين لشمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلبي الشيعي من تلاميذ المفيد. وقال صاحب الأعيان: عندنا منه نسخة مخطوطة كتبت عن خط المصنف في المائة التاسعة. وهذا الكتاب جامع لأبواب الفقه، رتبه على الأقسام الأربعة التي قسم المحقق الحلي قدس الله سره كتاب شرائع الإسلام فيها. قال المصنف في أوله: الحمد لله الذي خلقني من ولد آدم، الذي كرم وجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حملني ذلك على تصنيف كتاب يشتمل على تجريد مسائله بعد تحقيق أصوله ودلائله، مرتبا على أربعة أقسام من الطهارة إلى الديات. ويروي فيه أيضا عن أبي الحسن علي بن الحسن الاسترابادي الراوي عن حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الأول. ويقول الطهراني: توجد منه نسخة بخط أحمد بن إسماعيل بن المتوج كتبها عن خط المؤلف في حياته، وفرغ منه في عاشر شعبان سنة 832 للهجرة في الحضرة الغروية عند السيد محسن العاملي بالشام كما كتبه.

وقد طبع الكتاب في جزئين عام 1424 للهجرة بإشراف المحقق جعفر السبحاني وتحقيق المرحوم الشيخ إبراهيم البهادري. وقال السيد بحر العلوم في رجاله: وجدت في ظهر نسخة لهذا الكتاب بلغ مقابلة من أوله إلى آخره مع النسخة التي قرأت على مصنفه، وفيه خطه طاب ثراه، وهو محمد بن شجاع الأنصاري الحلي. ويظهر من تتبع الكتاب فضيلة المصنف وهو على طريقة الفاضلين، ويقصد العلامة الحلي والمحقق الحلي في أصول المسائل، لكنه قد يغرب في التفاريع، والذي أرى صحة النقل عنه. أما كتابه الثاني نهج العرفان في أحكام الإيمان، فهو في الأخلاق منه نسخة في الخزانة الغروية بخط المؤلف، فرغ منها في يوم 19 شعبان سنة 819، وفرغ من تبييضها في 18 رجب سنة 831 للهجرة، وذكر في أولها طريقه في الحديث هكذا: أبو عبد الله المقداد بن السيوري الأسدي، متعنا الله بطول حياته ولا أعدمنا شمول بركاته، عن جماعة أكملهم الشيخ الشهيد محمد بن مكي، عن الشيخ العلامة فخر الدين محمد بن المطهري، وإلى آخره.

فتلمذ الشيخ محمد بن شجاع القطان على الشيخ العلم المتكلم المحقق الفاضل جمال الدين أبي عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الحلي الأسدي. وقد روى ابن القطان عن السيوري كما ورد في إجازات الحديث جميعها الشيخ المجلسي في بحار الأنوار. ففي إجازة الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني للشيخ علي بن عبد العالي الميسي رحمهم الله التي نقلها الشيخ المجلسي من خط المجيز جاء فيها: وأجزت له أن يروي عني جميع كتب أصحابنا الماضين عن السيد علي بن دقماق عن شيخه الشيخ محمد بن شجاع القطان عن شيخه أبي عبد الله المقداد وإلى آخره. وفي إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي المعروفة بالإجازة الكبيرة بقوله: وعن الشيخ شمس الدين ابن داود عن السيد الأجل المحقق السيد ابن دقماق الحسني عن الشيخ الفاضل المحقق شمس الدين محمد بن شجاع القطان عن الشيخ أبي عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الحلي الأسدي عن الشهيد رحمه الله تعالى. وفي إجازة الشيخ علي بن هلاك الكركي للمولى المحقق ملك بن محمد بن سلطان حسين الأصفهاني يروي عن الشيخ محمد بن المؤذن الجزيني بالطريقة نفسها. وعن وفاته ومرقده لم تشر المصادر التي ترجمت للشيخ محمد بن شجاع القطان الأنصاري إلى سنة ولادته سوى إنه ولد في الحلة في المائة التاسعة للهجرة المباركة، وكان معاصرا للشيخ أحمد بن فهد الحلي والشيخ أحمد بن فهد الأحسائي والشيخ الحسن بن راشد الحلي وغيرهم. ولم تتناول المصادر سيرته سوى ما قدمناه عنهم، ولم يذكر أحد سنة وفاته غير أنه كان حيا سنة 831 للهجرة اعتمادا على خطه عند تبيض مسودة كتابه نهج العرفان في أحكام الإيمان، وأجاز لتلميذه الحسن بن مطر الجزائري سنة 834 للهجرة المباركة.

0: أما مرقده فمعروف مشهور في الحلة في محلة المهدية في عقد يسمى عقد الحاج أنيسة في الزقاق المقابل لسوق الحدادين في السوق الكبير، ويقع ركنا عند ملتقى زقاقين داخل غرفة متوسطة الحجم يطل منها شباك حديدي يظهر منه الضريح المرتفع عن أرض الغرفة مقدار متر واحد وبعرض نصف متر مغطى بكساء من القماش الأخضر، ويقابل المرقد دار المرحوم العلامة السيد مسلم السيد حمود آل عزام الحلي المتوفي سنة 1982 رحمه الله تعالى.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة هذه المسألة اللي تعرضت لها الآية الكريمة من أطروحات الإنسانية عبر التاريخ. أكو مشاجلة بين النساء والرجال، انه موقع المرأة شنو هو من المجتمع، وموقع الرجل شنو هو من المجتمع، والحقوق اللي ينبغي ان تتوفر للرجل والحقوق الذي ينبغي ان تتوفر للمرأة. هذه ما زالت يعني كانت وما زالت موضع اخذ رد في مختلف الحضارات. ما ترجع انت الى تاريخ الحضارات تلقى الحضارات كلها تخوض بهذا الموضوع، كل واحد يشرح وجهة نظره. نظرية الحضارات في واقع الامر نظريات انسانية. يعني شو اقصد انسانية؟ يعني من البشر، نظريات بشرية. لكن نظرية السماء لا، يعني امر الله عز وجل. نبه الله تبارك وتعالى رب العالمين. الإنسان أكو مؤثرات يتأثر بها، إذا راد يكتب بهذا الموضوع أنا أقدر أتهمه، أقول هذا يميل، الرجل يميل إلى جانب الرجال والمرأة تميل إلى جانب النساء. نعم، كل واحد مثل ما يقولون يجر النار إلى قرصه، ها؟ لكن هذا المعنى بالنسبة للسماء ما يرد، لأن الله عز وجل رب العالمين وما يريد يفضل واحد على واحد اعتباطا أبدا، وإنما يضع الأشياء بموضعها. إن الله يأمر بالعدل، والعدل وضع الشيء بموضعه. شلون يعني وضع الشيء بموضعه؟ يعني لا نتصور إحنا العدل هو المساواة، مو هاي أكو غلطة، البعض يغلط يتصور العدل المساواة، لا، مو دائما المساواة تحقق العدل. يعني أرجوك أنا فد واحد ابن شارع قاتل يسفك الدم، يعتدي على الناس، أجيب أحطه بصف واحد متقي طيب مستقيم، أقول هذا وهذا شو، هذا إنسان وهذا إنسان، ما مقبول، ما مقبول بحال من الأحوال أبدا. زين، واحد مثلا عالم على علم وعلى معرفة وألمعية وذكاء، أجيب أحطه واحد بودلة على حد سواء، ما يصير، ما يصير، هذا إلى مكانه وهذا إلى مكانه، ما يصير، المفروض أكون مقاييس. العدل اذا مو دائما المساواة، ما اقدر انا اساوي بالمعاملة بين المجرم وبين المستقيم وبين العالم وبين الجاهل. العالم اذا ارتكب جريمة عاقبة اكثر بعكس الجاهل، الجاهل اقول هذا ما يتهم، العالم عنده علم ليش يجرم، اذا عنده علم علمه لازم يمنعه. اذا مو دائما العدل يتحقق بالمساواة. اذا عرفنا هذا خلينا نرجع نقول ان بعض القضايا اللي اكو بيها تمييز افرض للرجل او تمييز للمرأة، هاي مو مسألة تمييز، لا، مسألة عدل، وضع الشيء بموضعه. المرأة اكو عدها شنو حالات، واكو عدها خصائص خواص جسدية، واكو عدها خواص نفسية. الأحكام المتعلقة بها تراعي هالجوانب اللي عندها، والرجل كذلك.
الرجل إلى أمور جسدية إلى أمور نفسية إلى قضايا نعم التزامات تترتب عليه. كل حكم شرعي إلى علاقة بالرجل ناظر إلى قضية من هالقضايا. ها؟ يعني الأحكام الشرعية ناظرة مو لوجود تمايز، ما تريد تفضل، لا، إنما تريد تعدل. العدل وضع الشيء بموضعه. اتقرب لك المعنى او لا؟ خل اقرب لك بعد اكثر. يعني احنا ليش نعطي الرجل الحق افرض في ان يتزوج اكثر من امرأة وما نعطيها الحق للمرأة؟ لانه اذا اعطينا الحق هذا للمرأة ضاع النسب. شلون ضاع النسب؟ ما يندرى هذا الولد منه، ابن هذا او ابن هذا. بعدين انفصمت المودة، ما اصبحت اكو مودة. بعدين العهر والفجور تدسس للأسرة، تحولت الأسرة إلى مؤسسة فاسدة. نبه، القضايا أكو تترتب كثيرة، فما نقدر نقول أنه كل شيء نساوي به، ما معقول هذا. إذن الله عز وجل إذا فرق بشيء فرق بموجب ما يستوجب التفريق، يعني بموجب العدل، وهو وضع الشيء بموضعه. أي نقطة؟ نقطة الآخرة لتبتلها، انت ارجع للحضارة الأوروبية اللي كانت معاصرة للإسلام، وارجع للحضارة الشرقية، مو الأوروبية، حتى الشرقية افرض او الغربية، حضارة العالم اللي عاصرت الإسلام. شوف المرأة شنو كانت عند هذولة، وشو اجى الإسلام سوالها. المرأة كانت عند هؤلاء تباع وتشرى سلعة اصلا لا قيمة لها، من سقط المتاع تباع وتشرى وتسخر للأعمال الشاقة، وبنفس الوقت يعني لا مركز اجتماعي لها ولا ذمة مالية ولا ولا ولا. لجى الإسلام بالعكس أعطاها كل هالحقوق. فأنت تستغرب لما تسمع أصوات، تستغرب تسمع أصوات تقول أن المرأة مظلومة ومو بالإسلام، وهذا الغلطة هنا. هسه لو يقول مظلومة عد المسلمين تمام صحيح، لأن المسلمين شيء والإسلام شيء آخر. يعني الآن احنا تصرفاتنا ما يحكمها الإسلام. يعني أنا لما أطب للبيت ما أطب شخص أحمل الإسلام، لا، شو أحمل؟ أطب شخص أنا أحمل الشخصية الجاهلية نفسها بخواصها بعناصرها، ادخل الى البيت وانا ذلك الذي يحمل القيم البدوية الخواص الصحراوية. انا احملها، مو حامل حضارة الاسلام. انا عندما ادخل اتعامل ويا اهلي. وكذلك لا تنسى المرأة، مو بس الرجل، لا، المرأة هي نفس الشيء، تحمل نفس القيم اللي كانت تحملها المرأة البدوية مثلا افرض اللي بالصحراء. المفروض ان الانسان اذا انشلخ من هدني يلبس حلة الاسلام واخلاق الاسلام. هذاك الوقت نقدر نقول ان هذا الامر امر اسلامي. اما نجي افرض الى مجتمعاتنا، مجتمعاتنا شنو بيها من الاسلام حتى احنا نقول شنو بيها؟ الله وكيلك شو دلجمنا. انت شايف هذا الفجل الاحمر بس وخر السطح ماله يطلع ابيض. من النوع احنا؟ علينا فتشرة إسلامية، وإلا ترجع لنا في لبنى واقعنا ما نزال نعيش قيم جاهلية في داخل نفوسنا. فإحنا من هالنوع، من هالنماط، لا تجي تحمل الإسلام مسؤولية، لا، حملنا إيه، خلي نتخلق بأخلاق الإسلام. تمام، زين أرجوك، إحنا شعدنا من أخلاق الإسلام. أرجوك، الإسلام يريد من عندنا إذا واحد مختلف ويا واحد أخوة أو أقارب أو أرحام يقول ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام عيب، لا تبرأ منهم ذمة الله ورسوله، دولة إخوة خلي الصالحون، نعم، خلي يلتقي بعضهم ببعض. جه الإسلام يريد من عندنا يقول ليس منا من يبيت مبطانا وإلى جانبه جار يتضور جوعا. وأنا شمدريني بالليل أحط على سفرتي ثلاث أربع أشكال أكل وما اشعر ان هذا جاري عنده رغيف خبز او ما عنده رغيف خبز، ولا اسأله في العلاقة انا شنو مسؤول عن الناس.
الاسلام يقول من لم يهتم بامور المسلمين ليس منهم. تجي لنا احنا تشوف الواحد من عندنا يقول لك راشخ الاسلام، الروس الباقيه يقضها مرض، انا شنو مسؤول عنها؟ شنو علاقتي انا بها؟ يا اخي غريب، احنا ما لنا علاقه، ليش سمينا رأسا بس وقت الاشكال تشيل دب على قلب الاسلام؟ انت تتخلق باخلاق الاسلام، واذا صدر من عندك شيء معوج انشبه للاسلام. لكنه المسؤول احنا ما متخلقين، ما نزال نعيش قيم اخرى، اكو عندنا غطاء، اكو عندنا قشره، ها؟ من بعض الامور الظاهريه نتمسك بها ونسمي انفسنا مسلمين. والا في واقع الامر مو يقول رسول الله صلى الله عليه واله بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا، وفعلا عاد غريب، فعلا عاد غريب الان. فالمسألة الواقع أرجع للموضوع، المسألة أن المرأة هي جزء من سلوكنا العام، هي سلوكها وسلوك الرجل. فخلي نجي للآية نشوف الآية عالجت شنو. غاتي ترى عندنا فضاء وجماعة يأشروا لي مكان أكو عندنا، بس أنا ما أعرف طبيعتكم، ليش هالخطوط ينمى تدنوها؟ شكونا أكو شيء؟ ها؟ تقوموا يلا يلا تقوموا بعدها. اللهم عجل فرج وليك القائم. تعال لهنا لهنا لهنا لليمين لليمين منا شويه، امشي امشي شويه لهنا. اذا المساله تعود برمتها الى ماذا؟ الى ان نرجع الى خواص الذكر وخواص الانثى حتى نعرف ان هاي الاحكام اكو بها ظلم او ما بها ظلم. فتنبه لي لتعبير الاية، بسم الله الرحمن الرحيم، ولهن، هذا جزء من اية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. شنو معنى شنو الذي لهن وشنو اللي عليهن؟ طبعا هنا الآية تحتمل أكثر من وجه، ولذلك تلقى عند المفسرين بيها آراء متنوعة ومتعددة كثيرة، بس أختار لك بعضها تتقسم من عدها اللي يرتبط ارتباط مباشر بمجتمعنا. أولا، ولهن مثل الذي عليهن، شنو رأي أن المقصود بمسألة العصمة؟ يعني ليش دائما يقولون ليش الطلاق بيد الرجل؟ ورأسا يجي هذا الرجل لأتفه الأسباب ودب كلمة الطلاق وطلق. هسا احنا عندنا زينة الحشاية، عندنا شوية بها ضوابط، احنا نشترط اولا شهود اثنين بالطلاق، نشترط ان يكون الطلاق نعم طلاق سنة مو بدعة، يعني يكون عندما تطلق المرأة تطلق في طهر لم يباشرها فيه، يعني ما اكو مضاجعة خلال فترة ما ضاجعها طاهرة، اي ناحية لا يكون حائض مثلا، لانه اذا وقع الطلاق في طهر وقعها فيه او في طهر هي حائض ما يقع الطلاق فاسد عندنا، يعني الحكم وضعي مثل ما يقولون مو حكم تكليفي، بينما عند المذاهب الاخرى لا يعتبروا حكم تكليفي، يعني يقع الطلاق حتى ولو كان في طهر باشرها فيه، حتى ولو كانت حائض يقع عندهم الطلاق، لكن كل ما في الامر انه يتحمل اثم، يعني حكم تكليفي مو وضعي. نبه لي عندنا لا شروط، هو ما يشترط عندهم ان يكون اكو شهود، ناحيه اخرى بكل لفظه يقع الطلاق عندهم بكل لفظه، يعني حتى لو راد يقولها انت طاهر وغلط وقالها انت طالق خلاص وقع الطلاق. ما ادري يعني اكو فرق، حرص على هدم الاسره، حرص على هدم الاسره عجيب غريب، ما اعرف هاي الاسره الطلاق يهتز له العرش، انت تعرف الطلاق يعني يحول البيت الى مؤسسه اجرام، كيف يعني؟ اذا اكو اولاد اولاد هذول اذا شافوا الام والاب انفصلوا يكفرون بالمجتمع كله. نبه يقول لك هذا المجتمع هو الممثل بامي وابوي، امي وابوي هذول يمثلون المجتمع، شيبونا كل واحد راح بكتر، هاي راح بجانب وهذا راح بجانب،
هذا هو المجتمع من يكفرون به. ولذلك تلقى معظم الجرائم تنبع من البيوت المحطومة. ها؟ انا اتخطر يعني عشرات المرات عالجت بعض القضايا ذات العلاقة بالبيت المحطوم. ها؟ في هذا الطلاق بهاللون من الشهولة، الطلاق بهاللون ويجي ورأسا، واذا قالها انت بتة خلاص طلقت، اذا قالها انت كذا خلاص طلقت. يعني اكثر من هذا، اكو بعض المذاهب الاسلامية عندها اذا نوى طلاق، نوى ما قال لها بالشانة، نوى الطلاق وقع الطلاق. ده شيء يعني غريب. يعني عندما تطلع على هالجانب تشتغل بشنو هالحرص على هدم هالأسرة المقدسة. والحال الأسرة عش الأخلاق، الأسرة المصنع اللي يطلع الولد سليم أو يطلع مريض. فليش احنا نحرص على هدم الأسرة؟ عندنا لا شوي، عندنا هواية عقبات نضعها في طريق الطلاق، نحاول جهد الإمكان أن نحط شروط، من هاي الشروط شوية نخليها تعمل على إبعاد الطلاق عن حظيرة الواقع وهكذا. بأول سؤال يسأل، أول سؤال، ليش الطلاق بيد الرجل؟ لماذا الطلاق بيد الرجل؟ لماذا؟ ليش مو مثلا المرأة إلها حق نفس الرجل؟ شلون الحق عنده؟ إلها نفس الحق. هذا يرد هذا السؤال. هذا دخل اجاوبك. اولا هذا المعنى اذا اشترطته المرأة عند بعض المذاهب الاسلامية، اذا اشترطته المرأة في صلب العقد، يعتبر صلب شرط نافذ، تقدر اذا اشترطت في صلب العقد هالمعنى يصبح من حقها عند بعض المذاهب الاسلامية. عدنا بعنوان الوكالة، فقهاءنا يذهبون الى ان اذا وكلت زوجها في صلب العقد بعنوان الوكالة، نعم، اذا هو وكلها في ايقاع الطلاق، اذاك الوقت يقع الطلاق، هي تملك الحق، تقدر تطلق نفسها. اذا اشترط في صلب العقد طاها وكالة، الوكالة تصح. النتيجة واحدة، يعني النتيجة ان الحق يصبح بيديها. هنا بعنوان الوكالة وهناك لا بعنوان اخر. المهم ان هذا المعنى اذا الحت عليه المرأة وارادته يعطيها الحق، بس مو بصورة مباشرة، لان عندنا النص صريح، الطلاق بيد من اخذ بالساق. في حال التوكيل يكون هو امر، يكون الطلاق واقع منه مو منها. زين، فاذا كان كذلك معناه ما اكو مشكلة، انما اكو فوارق تقدر تسميها ادبية. هاي وحدة. ثانيا ان المرأة عاطفية، نبه لي شوية. ليش اقول لك ان الحكم ناظر الى طبيعة المرأة؟ وضروري تكون المرأة عاطفية. ليش؟ لان هذا الرجل يطلع يتواجه ويا الواقع، يتعامل بالسوق، بالسوق اكو بي غشاش، اكو بي محتال، اكو بي واحد اخلاقه سيئة، اكو واحد بالعكس طيب، اكو واحد بي غثيث ثقيل، هذا يطلع يتفاعل ويا الواقع، يجي مورث للبيت دايخ. لما يجي الى البيت بهالحالة شو يريد بالبيت؟ يريد يلقى البيت اكو بي جو حنان، جو رحمة، جو عطف، فديد تمسح عنه الشعور بالألم، وما اكو غير المرأة زوجته سكن إليها تمسح آلامه، تمسح عنه شعوره بالضغوط الخارجية، تمسحها عنه. اذا صار البناء المرأة تكون مو عاطفية، راح تتعامل وياه، راح تتعامل وياه كأنك ما تتعامل ويا زوجة رقيقة، لا، كأنك تتعامل ويا صخرة صماء. ما شو نشي المرأة لازم يكون عندها عاطفة، هنا العاطفة لابد منها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، المرأة العاطفة تحتاج تربي بها أطفالها. هذا الطفل يريد ملاعبة، يريد مناغات، يريد تدليل. الأبو ما له خلق، يجي دايخ اللي في رأسه مو حط رأسه ونام. هذا لا طفل يريد واحد يهز مهده
يناغيه يدعبه، بعدين الطفل يدرك بفقرته ان الذي عند الام ليس مثل الذي عند الاب. الولد يدرك بفقرته يغازل يداعب الام اكثر. ليه؟ لان الام عندها ثدي يعطي لبن، الابو ما عنده ثدي يعطي لبن. شفنا بلي تناغم بين الطفل وبين الام اكثر، فتحتاج الام ان تكون عاطفية. اذا كانت عاطفية يعني عندها غزارة عاطفة اكثر من شنو؟ اكثر من الجدية، لذلك تكون متأثرة حشاشة اكثر. يعني اذا اردنا نبدل تعبيرنا بالتعبير المعاصر، رومانسية تصير المرأة اكثر. ها؟ ليش؟ لانه المطلوب منها ان تضفي على البيت جو حنان. اذا صار البناء الامر يصير بيدها، لا، الاسرة راح تتشيب. شلون تتشيب؟ يعني بسرعة، تجي بسرعة لعل الابو يفكر شوية انه انا قبل ان يقدم على الطلاق، ان هذا الطلاق راح يؤدي الى نتائج سيئة، راح يشيب الاولاد، راح يعرضني الى وضعية قد يكون ما اقدر اتلافاها، مو جوز ما يتيسر لي اني اتزوج مرة اخرى. بعدين اكثر من هذا راح ينعكس على الرجل وعلى المرأة. شلون؟ على الرجل يقولون عنه هذا مطلاق، هذا مطلاق، هذا ما نزوجه، لانه عنده عاطفة كل شيء كل يوم ويلعب ببنات الناس. نعم، يطلق وكيفه، فيعبر عنه التعبير، قد يكون يوضع عقبة في طريقه. والمرأة شنو المصيبة؟ المرأة احنا صرنا مثل المسيحيين الان، متى او متي يقول بالاصحاح الخامس، يقول من تزوج مطلقة فهو يزني. غيره بعد ايضا اصحاح اخر يقول ان المرأة اذا طلقت، المرأة اذا طلقت وتزوجت وقعت بالزنا، يعتبر المطلقة خلص بعد فرصتها انتهت بالحياة. احنا صرنا مثلهم الان. نبه الان، تفرض زوج وزوجة ما انسجموا، صبية بعدها عمرها في بواكير عمرها اختلفت مع الزوج، اختلفوا يا زوج، طلقها، هاي اصبحت منبوذة، صارت مطلقة، صار ما حد يقدم عليها يخطبها. صح، من على شنو؟ ليش احنا نقدم على هاي؟ هاي مطلقة وما طلقت الا لسبب. يعني خلص ظلت هاي عاطلة بالمجتمع. انت ملاحظ؟ يعني عطلنا نشمتين، اخلقنا لنا جو مملوء كل حالات من الحزن، حالات من القنوط، من الاحباط. ليش؟ ها؟ شنو سببه؟ سبب التسرع في موضوع الطلاق. نبه، تسرع، لان هذا موضوع الطلاق موضوع خطر، جدا خطر. مثل ما قلت لك، ابغض الحلال الى الله، بيت يكاد يخلو من الرحمة البيت اللي تقع فيه كلمة الطلاق. شوية الإنسان يشيل أبطة، ها؟ شهي احنا كل الأشياء اللي يريدها تيجي على هوانا، شكثر أكو أشياء نتأذى من عندها ونتحمل، هذا غصبا علينا، ها؟ الله يسلط عليك فد مستنقع حكمك، تتحمله غصبا عليك، شو تسوي؟ إلى أن يموتك، خش سوي، أنت بيدك لو خارج إرادتك. يسلط عليك، نعم، جار سوء ولا سبيل لك الى الانتقال، وانت مضطر تداري وتتحمل، فلتكن اي من النوع. اولاد لا تشيبهم بهالسرعة، ولد تشيبة، بيت تفككة، اسرة تحولها الى اسرة محطومة. شنو من اجل

عليها هذه؟ ايش راح يصير بها؟ ها؟ فلذلك ابغض الحلال الى الله الطلاق. هاي ناحية. ومن هنا امرنا الاسلام بالتثبت في الزواج. يعني من الاول انت لا تيجي رأسا تدب روحك في مكان مو مستكمل الشروط. ادرس الحالة، ادرسها قبل ما تقدم. انت احسب هالحساب ان هاي كنت تسجي وياي، هاي مسألة عمر، مسألة عيشة طويلة، مسألة تربية اولاد. قبل ما تقدم ها تأمل، فكر كثيرا، تخير ها لنطفتك، وتخير لاجواء الاسرة. مو كل واحد يقدم تزوجه، حتى لان والله عنده مركز اجتماعي او عنده اموال. ولا كل امرأة يتزوجها الانسان بدون ان يعرف ان جو الاسرة اللي عندها جو مناسب لو مو مناسب. هاي متربية بين ام وابو يحترمون انفسهم ولا مو لمجرد انها جميلة او لمجرد انها حصلت شهادة او عندها اموال. لا، مفروض انها متربية. اذا متربية غلط، هذا هو، وهذا المطلوب. مطلوب ان تكون على تربية على اخلاق. ذات الدين قال له اذكر بذات الدين تربت يداك، لان الدين اذا رباها ريحك. من هنا اتخطر لما اجى الاشعث ابن قيس. نبه للاشعث رئيس وقبيلته قبيلة ضخمة، والاشعث كان الى تأثير كبير. والاشعث ترى هو اللي قلب الوضعية في صفين، وإلا المعركة كانت رابحة 100% إلى جانب علي بن أبي طالب. المعركة رابحة. ها؟ معاوية استعد للهرب، حط رجله بالركاب، وإجا لي واحد أمسك ركاب فرشة وأمسك زمام. قال له وين؟ مو أنت إحنا جايين نقاتل من أجلك، وهالدماء وهالرقاب اللي جاي تنقطع من أجلك. المعركة وصلت إلى درجة الأشلاء صارت تلول وتريد تعوفنا وتهرب. يقول اتذكرت أبيات ابن الإقنابة: أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. ألوى عنان فرشة وظل واقف، وإلا المعركة شارفت على النهاية. شارفت المعركة على النهاية، لكنه التفت منه الأشعاث بعد أن لعب عمرو بن العاص لعبته المعروفة، أمر برفع المصاحف، شالوا المصاحف. قالهم الإمام: يرونكم شوية يعصبوا الأمر برأسي، اعطوني دقائق مجال. هذولا مو يم مصاحب، هذولا جاي يخدعوكم، هذولا مو يم دين. واي يرفعون شعارات دين وهم ما لهم علاقة بالدين. ها؟ لا تخدعون، اعصبوا الامر، لا تضيعون هالدماء اللي راحت، هالجهود اللي راحت. قالوا له: لا، لا يشعنا حاكم القوم الى كتاب الله. يا اخي والله مصيبة. مصيبة والله. واحد عبقري يطيح بين هالشنماين، يعني مصيبة. ايش هو؟ ولذلك كان الامام يرونيش رحمه الله عليه يتدمر غايه التدمر. كلما اراد اقناعهم قالوا له: لا يسعنا ذولا، هذا كتاب الله. ادري اخوة انتم ماكو عندكم، انتم ليش تفكرون باذنكم؟ وهذا اللي يفكر باذنه يشلع قلبك. اكو واحد يفكر بعقله، واحد يفكر باذنه، اللي يفكر بعقله يريحك. لكن اذا صار يفكر باذنه ايش تسوي له؟ اذا صار يفكر بسمعه لك يا اخي اقعد حلل الامور. هذول لو عندهم دين ما طلعوا يقاتلون علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب كل الصحابه يسمعون قول النبي: ويل لمن شللت سيفك عليه وويل لمن شل سيفه عليك. يسمعوها ويل وادي في جهنم، ومع ذلك طالعين القتال. هذول عندهم دين؟ ما عندهم دين. يقولهم الامام: اعصبوا الامر براسي. يقولوا له: لا، ما يسعنا كتاب الله، ما ممكن. ها؟ هذول دعونا الى كتاب الله، ولما دعونا الى ما يشعنا ان نتخلف عنهم ابدا. اذا حاكم القوم المن الى الكتاب، الى القرآن. لما وافق الامام امير المؤمنين سلام الله عليه على ان يحاكم القوم،
طلع من الاشعث بن قيس لعبته. اللعبة الثانية شنو هي؟ اللعبة اللي انبثقوا عنها الخوارج. منا اجبروه على ان حاكم القوم الى كتاب الله. ومنا بعد ما حاكم واستعد للمحاكمة وليه قالوا لا الحكم لله لا لك يا علي، شلون انت تحاكم؟ شلون تهادين دولة؟ وانتوا اجبرتوني. وانتوا الان اجبرتوني نسيتوا انتوا. قالوا لا لا، قالوا اعطيت كلام اعطيت عهد والعهد مسؤول عنه المرء والوفاء بالعهد واجب. قالوا لا لا انت اشركت. ها؟ هاي اقول لك دولة يفكرون واسمعهم وبالهم. خلق لهاي مشكلة الخوارج، خلقها منه الأشعث. ها هو نفسه اللي لعب هاللعبة هاي الخطرة هو الأشعث. هذا الأشعث هو اللي يقول لعبد الرحمن بن ملجم النجا لحاجتك فقد فضحك الفجر، لحق قبل ما يطلع الفجر اضرب عليه ابن ابي طالب. نعم هذا هو نفسه، وعنده بيت، شلون بيت؟ روعة. ها اولاده محمد بن الأشعث طلع يقاتل مسلم وطلع يقاتل الحسين، وجعده بنت الأشعث اللي حملت الشوم للإمام، والأشعث هذا فد بيت غريب هو هذا. ها هذا اجى الى الامام امير المؤمنين يخطب زينب. شايف؟ اجى يخطب زينب بنت امير المؤمنين. يعني تصور علي ابن ابي طالب شقد واسع في حلمه. علي ابن ابي طالب يحمل نفسية تسع الكون، لكنه لما طبع لي هذا الرجل وفاجأ بهذا من كثر ما هذا رجس صاحبي الامام قال له اخرج اطلع. ها اغرك فلان عندما زوج اخته لك؟ هو كان خاطئ، اخذ اخت الخليفة ابي بكر. نعم عند اخت عمياء فهي زوجها له، وكان زواج سياسي طبعا. والامام قابل بكلمة شوية شديدة جدا مما يدل على ان الامام كان ليش وقف منا الموقف، لان هذا ناصبي، هذا ناصبي، والناصبي حكمه حكم الكافر. نعم لانه قطعا معاند للقرآن، هذا معاند للقرآن. القرآن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهذا صريح في بغض أهل الرسول كلهم. القرآن نعم يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذا صريح في معاداته لعلي بن أبي طالب الصادق، وإنما انتقل إلى الكاذب. قطعا لابد وأن يصل إلى درجة الكفر. لكن خوف علي كلمة لا إله إلا الله، يقول هو لا إله إلا الله ويظهر لا إله إلا الله. النتيجة طرد الإمام، قال له اخرج أغرك فلان عندما زوجك أخته. اذهب. ليش صاحبي الإمام سلام الله عليه الصيحة؟ صاحبيها الصيحة لأنه إنسان أولا كان مشهور يعني بالخروج عن طاعة الله بالفسق، والرواية تقول من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فعلا قطع رحمها، وأي رحم أعظم من رحم ابنك؟ ها هذا أنت تشيل الدب بين يدي فاسق. هو اللي صاير مع الأسف عندنا. ليش أقول لك احنا عندنا قشرة إسلام يجي إذا عجل يابا هذا ترى سكير، هذا شوية لعوب زي هذا، لأنه إذا بكرة أخذ هاي المرأة عندها فرصة بالحياة، لا تضيع عليها فرصتها. ما إذا راحت عليها الفرصة، هذا أخذها أيام قضى منها وطر ونبذها وراح أخذ واحدة ثانية. أنت لمجرد يجي ليك آدمي، يجي ليك متدين طيب من أسرة مستورة، ها ما عنده رصيد بالبنك، هذا ما عنده بيت ضخم، ما عنده سيارات متعددة، يا أخي هاي ما تجلب سعادة. أكو تلقى بيت كوخ، ها يكاد يتفجر بالسعادة، وتلقى بيت من أضخم البيوت في داخل مقبرة ما بي أي شيء من السعادة. سعادة ما تيجي هاي الأموال مو تمام، عامل مساعد الأموال صحيح، يعني ما يقول لك شيلها ضيعها خليها ما عدها رغيف ولا عدها ثوب، لا، بس يقول لك إذا كان الزوج عنده كفاية وآدمي وراح يوفر لها أسرة طيبة تتسم بالسعادة هذا أولى من غيره. إحنا لا، اللي عندنا حتى ولو فاسق
زوج يومين ثلاثة وبعدين خلق له مشكلة وطلق البنت وراح. في النقطة خلينا نرجع لأصل الموضوع. الآية شو تقول؟ ولهن مثل الذي عليهن. زين، هذا رأي أن المقصود بالذي لهن مثل الذي عليهن شنو هو؟ هو عبارة عن العصمة. العصمة بوسعها أن تكون العصمة بيدها إذا وكلها، هو في صلب العقد بأن تتولى طلاق نفسها. هاي عدنا، وعد غيرنا لا، أكو عدهم أدلة تذهب ابتداء يجوز أن تشترط ويعتبر شرط في صلب العقد. طيب هاي وحدة. الرأي الثاني أن لا، لهن مثل الذي عليهن، يعني مسألة الجهاد، وهاي المسألة ولدت عقدة عند المرأة. شو تنبه لي؟ اجت أسماء، أسماء بنت يزيد الأنصارية، هاي دخلت على النبي صلى الله عليه وآله، قالت لي يا رسول الله أنا مرسل إليك من قبل من ورائي من النساء المسلمات، النساء المسلمات تخبرني أكون واسطة بينك وبينهن. قالت لي يا رسول الله احنا انت بعثت الى الرجال والنساء، انت ما بعثت بس للرجال، مبعوث للعالمين، للنساء وللرجال، امنا بك وصدقناك، احنا مقصورات، يعني محطوطات وين؟ في داخل البيوت، مقصورات، مخدرات، قواعد بيوت، احنا ما نقدر نتحرك ضمن الاطار اللي انتو واضعيه لنا، وانتو دول الرجال يذهبون فضلوا علينا بعيادة المرضى، السير وراء الجنازة، نعم فضلوا علينا بالجماعات بالجهاد، يعني الرجل منهم يكون ايمان يأم الذكور والاناث، بينما المرأة ما تقدر تأم الذكور، والجهاد المهم الجهاد. تقول له يا رسول الله انتوا اذا تطلعون الى الجهاد احنا نحفظ لكم ابنائكم نربيهم ونحفظ اموالكم، افنشارككم بالاجر ام لا؟ النبي عجبته الكلمة، واي عجبته، التفت الى الصحابة قالهم هل سمعتم مقالة امرأة تسأل عن دينها افضل من هذه؟ قالوا لا يا رسول الله. قالوا هاي المرأة أنا عجبتني كثيرا لأن جاي تسأل عن قضية حساسة ومهمة. ثم قالها تعي اسمعي، قالت بقى قالها أبلغي من ورائك، ذول اللي ودوك من النساء بلغيهم، قلي لهم إن المرأة إذا أحسنت تبعلها لزوجها وطلبت رضا، أحسنت تبعلها يعني صارت امرأة كما ينبغي بالبيت، علاقتها ويا زوجها طيبة، تربي أبنائها، مهمتها مقصورة على تمشية شؤون بيتها، يعني مثل ما نعبر عنها امرأة صالحة، امرأة صالحة منصرفة إلى تربية الأطفال إلى رعاية البيت إلى التناغم مع زوجها. قال إذا فعلت هذا وأحسنت تبعلها لزوجها وطلبت رضاه فإن ذلك يعدل جميع ما ذكرتي، كل الأشياء اللي ذكرتيها أنت إذا صرتي مع زوجك طيبة هتحصلين أجر بقدر الأجر اللي حصلوه دولة كله حتى بالجهاد. ولذلك يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جهاد المرأة حسن التبعل. شنو يعني؟ يعني أن تكون منسجمة، يعني لا تحمل الزوج فوق طاقته، تعال أنا جيراني اليوم لبسان ما أدري شنو اشترت هذه وهي ما أدري جابت، بس أنا نصيبي هاي نصيبه مو زين، ومن النوع يقولها ليش تخلي فيه فوق طاقته أنت، أكو مرة تفاهم معقول، لا تحملي فوقه، لا ترهقين الميزانية، خلي الميزانية منصرفة إلى تربية أبنائك وإلى تمضية شؤون البيت. هذه وحدة، لا ترهقي في بعض القضايا التي افترضها الله عليه، أكو عنده أرحام بالبيت، عنده والدة عنده والد،
يمكن ان يكون لهم تمام، انت من حقك ان تحصلين على بيت على مكان يخصك، لكن مو الا مكان لازم دول ابعدهم مسيرة كذا. وين يبعدهم هذا؟ قلت له شوف للنقطة، المصيبة هاي المصيبة، احنا الان فشدت عندنا الاسرة الاسلامية. انت تعرف ان هذا الاب او الام اذا كبروا اذا ما صارت بين اهله والعائلة ما يشعر بالامان، يعني عرض من اعراض الشيخوخة، يقوم ينسلب من الامان، يتصور اكو اشباح الطاردة، يتصور ان اكو واحد يريد قتله، يتصور اكو واحد يريد يعتدي عليه. نبه، اذا ما صار بين اهله، اذا صار بين اهله لا يصير عنده اشباع بالامن. هذا ظاهرة درسوها علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الجسد. زين تعال طلعهم. اطلع وين؟ يطلعهم وين؟ دبهم بدار العجزة، خلي يلحون عليهم بالحبوب حتى يموتون. هذه الانسانية، هاي نتيجتها هي الانسانية. تفكري انت راح تكبرين يوم من الايام، اذا كبرت راح تعرضين لنفس المصير، ترضين ابنك اذا زوج ثالث وقطفك هناك. لا، انت فليكن عندك نظر بعيد، والاب هم فليكن عنده نظر بعيد بالنسبة للمرأة. مو هاي صاحبتك وربت وياك وترعرعت وربت لك اطفالك، بمجرد ان صارت شوية ما تحقق لك الرغبة ها اركضت طاردت الى امرأة اخرى. مو سهلة يا اخي، يا اخي الدنيا اخذ وعطاء، احنا لا نريد ناخذ وما نعطي ابدا، هاي طبيعتنا. شايف؟ فالمقصود اذا المرأة جهادها حسن التبعل، جهادها حسن التبعل، ولذلك اسقط الله عنها الجهاد. هي ما مسؤولة بالجهاد، اللي يطلع يجاهد ياهو يطلع يجاهد الرجل. ومن هنا اكو نقطة لا يفوتك، ان دية المرأة نصف دية الرجل. ليش؟ لان المرأة ما تتعرض للقتل بقدر الرجل. الرجل يطلع يجاهد يقتل من ناحية، ها المرأة ساقط عنها الجهاد، ما عليها جزية، ما تنوخذ منها جزية، ولا تقتل حتى اذا كانت في ساحة المعركة. حتى في ساحة المعركة اذا موجودة ما تقتل، اذا ما خرجت للقتال. مرة تطلع شايلة سلاح وتقاتل لا تقتل، مرة لا ما شايلة سلاح، امرأة طالعة الى الساحة، الى ساحة المعركة بدون قتال ما تقتل ابدا. هاي ناحية. ناحية ثانية، لا تنسى ان احنا بحضارتنا عار واحد يعتدي على المرأة، جدا عار. اللي يقتل مرأة ها شو نعبر عنه؟ نعبر عنه ان هذا مجرم، هذا جبان. هذا يجي الى امرأة يقتلها، المرأة عيب، المرأة ما تهاجم بأذى، ما تقتل. ولذلك لما ارتكبوا هالخطيئة في قتل زوجة المختار، وقف الشاعر يعيرهم: إن من أعجب الأعاجيب عندي قتل بيضاء حرة عطبولي، قتلوها ظلما على غير جرم، إن لله درها من قتيلي، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. عيب، المرأة ما تقتل، كان إذا رماها بحجر يعير. ولذلك كانت دية نادر تقتل، ومن هنا كانت الدية بالنسبة للمرأة نصف، وبالنسبة لأن الرجال أكثر والإسلام يريد عقوبة رادعة فيضاعف الدية حتى يقلل وقوع الجريمة من ناحية. هذا يعني سبب من الأسباب. نبه، في بعض المفسرين لما يجي إلى هاي الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يقول ناحية الجهاد مثل ما الله كتب للرجل أجر على الجهاد، كتب للمرأة أجر مساوي أو أكثر على حسن التبعل. يعني بتعبير آخر حنبدل العبارة، المرأة مجاهدة داخل أسرتها، إذا الرجل مجاهد بالساحة الاجتماعية هاي مجاهدة بساحة البيت داخل الأسرة مجاهدة، وتأخذ نفس الأجر نفس المكانة عند الله عز وجل. ها يكرمها لأنها دي تربي الطفل، تحفظ الأسرة، تنشئ المجتمع، الأم مدرسة المجتمع. نعم، فهذا الرأي الثاني.
الرأي الثالث لا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أن المرأة تأخذ بالميراث نصف والرجل يأخذ حصتين يعني ضعف المرأة. ليش الإسلام يقول لهن مثل الذي عليهن؟ شنو يعني هذا الرجل عندما يأخذ هذن الحصتين مطلوب هو ملزم جبر الإسلام على إنفاق هذا اللي يأخذه على المرأة. شلون؟ لأنه يأخذ المبلغ وين يوديه؟ يصرف على عائلته. المرأة لا مسؤولة عن نفقة طعام، طعام مسؤول عنه الأبو، لباس مسؤول عنه الأبو، سكن مسؤول عنه الرجل، ومسؤول يوفر لها بيت، يوفر لها طعام، يوفر لها ملابس. حتى بعض فقهائنا يذهب إلى علاج ثمن العلاج. نعم هو مسؤول عن ثمن العلاج، مسؤول عن تكاليف كلها، يسعدها تكاليف، مسؤول عن الرجل، هي ما مسؤولة عن شيء. حتى بالدية شو تتنبه الآن، إذا واحد يصير عنده عملية قتل خطأ، إذا قتل شخصا خطأ صاروا يأخذون الدية من العاقلة، يعني من يتقرب إليه بالأب. المرأة ما تخسر من الدية شيء، الدية على الرجال، المرأة ما عليها شيء، ما يفرض عليها شيء. إذن بالوقت اللي الرجل يأخذ حصة حصتين، وانت تأخذين حصة، هاي الحصة اللي تأخذها المرأة تضمها، بينما الرجل يأخذ الحصتين ينصرفن عليها، ينتقن عليها. إذن الواقع هو الرجل الخاسر مو هي المرأة الخاسرة. يتنبه لهن مثل الذي عليهن. شاءك رأي آخر؟ لا، وهو رأي يميل إليه بعض، أنا شفت عند جملة من المذاهب الإسلامية، هذا الرأي يقول موضوع كل النفقات، كل الأمور اللي يقرها العرف، شو التفت للتعبير، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعروف شنو يعني؟ يعني اللي شاهد عند العرف، شاهد عد العرف. شنو يعني؟ اليوم لما نسأل هالمجتمع نقول له المرأة شنو عليها بالنسبة للبيت، والرجل شنو عليها في نظرك بالنسبة للبيت، يقول لك والله الرجل المفروض انه يكد ويجيب الاهل الطعام، ويجيب لهم اللباس، يوفر لهم السكن، يوفر لهم حاجاتهم. المرأة عليها توفر الحنان، العطف، الرحمة، بعض القضايا عليها ان تساهم بها، تشارك بها. شو يقول العرف؟ هذا اللي يقول العرف هو اللي ينبغي ان يصير، الا اذا ادى الى محرم، الا اذا كان ما يقوم به الرجل او تقوم به المرأة يؤدي الى شيء محرم لا. لكن اذا ما دي شيء محرم، الشيء اللي قر العرف هذا يصير به تكافؤ بين الاثنين، على المرأة وعلى الرجل. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب شفنا النظريات، خلينا نرجع للمقطع الآخر. وللرجال عليهن درجة. شنو هي الدرجة هنا؟ نبهلي الدرجة هنا القوامة، مو الرجال قوامون على النساء. انا اذكر واحد اجى فرد يوم متذمر، قلنا له انت شبيك شو امور؟ قال والله انا هاي بالبيت مشال على قلبي. قلنا له شو امور؟ الرجال قوامون على النساء، شبيك انت؟ قال لا هاي قبل الثورة مو شكل. يعني المصيبة ان اكو بعض الرجال بالواقع ما عنده شخصية، يعني هو مو ذنب الاسلام، شنو ذنب الاسلام اذا هو ما عنده شخصية؟ الله عز وجل يطيل الحق، بس هو ما يحسن استعمال الحق، هو يتصور القوامة ان بيده مقوار. لا يا اخي مو شيء، القوامة يعني عبارة عن قيادة البيت بحكمة بعقل. القوامة ان تقود الاسرة بحكمة بعقل، مرة تقتضي شدة مخل، مرة تقتضي لين، مرة تقتضي اخلاق، مرة تقتضي وسيلة من الوسائل يكون انت الك تقدر الموقف شنو هو. يعني
القوامة قيادة البيت، شؤون البيت. وهذه ليش الله عز وجل أعطاها للرجل؟ لأن الرجل يتعامل مع الواقع، وهي المرأة مثل ما قلت لك تتعامل في أجواء رومانسية مع الأطفال ومع الزوج، بينما الرجل يتعامل ويا واقع مر برا، يشوف الخير والشر أكثر، يحتك بالمجتمع أكثر بحكم ارتباطاته، بحكم عمله وظائفه العملية، فيكون عنده احتكاك تفاعل مع المجتمع أكثر، يكون عنده نضج أكثر، يكون أقدر على القوامة. هذا هو، وإلا مو أفضل. لا أنا أكد لك أكو بعض النساء أفضل من 50 رجل. ها؟ مو مسألة أنه أن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة أو بالعكس، لا لا لا أبدا، مسألة وظيفة اجتماعية. هذا لما يعيش بالمجتمع يكتشف، يتفاعل، يأخذ يحرز نظريات، يأخذ مو يدخر جملة من التجارب. المرأة قد يكون جو الأسرة يمنعها من التفاعل الاجتماعي، فتكون في نطاق محدود. الله أعطى القوامة للأب، الأب باعتباره أكثر احتكاك بالمجتمع وخبرة يقدر يقود الأسرة قيادة شوية معقولة ومحكمة. هذا المعنى، هذا معنى القوامة. وإلا مو نفهم منها التفضيل، أنا القيم وأنا إلي القوامة ولازم أسوي كل شيء، لا مو هذا، هذا غلط. هاي سوء استعمال المن، سوء استعمال الحق. الحق أكو تعسف في استعمال الحق، هاي القضية القانونية اللي تروها فقهاء القانون وفقهاء الشريعة. ما من حق الإنسان أن يتعسف باستعمال الحق الذي أعطي له، لا، يستعمل الحق بقدر ما أعطاه له. الغريب شفت لي رأي إلى بعض المفسرين، وهذول مصيبة اللي يجي يريد يفسر القرآن، هذا أكو عنده كتاب أحكام القرآن، القاضي أبو بكر الأندلسي، يقول ولهن وللرجال عليهن درجة، يعني اللحية، يعني الرجل عنده لحية والمرأة ما عندها لحية. نعم، ايش رايك اذا تفسير قرآن من هالنوع؟ ايش رايك؟ واي اكون من هالنوع اكوين شاي درجة، يعني هاي اللحية مطيها درجة. ها والله اكو، يعني الله ان شاء الله يعطيهم العافية. فالغرض هذا المفروض أن وللرجال عليهن درجة، درجة هي عبارة عن القوامة، وإن كان الرأي الآخر أن للرجال عليهن درجة يعني الاتباع، ها؟ يعني مفروض أن تتبع الزوج باعتباره أكثر خبرة كأثر من آثار القوامة. جه من بعد هذا خليك شفت نبذة، نقول أن مسألة الزواج مسألة حاجة وفضيلة. يعني المرأة مو عيب أن تقول أن تتوق إلى الزواج، ولا الرجل عيب أن يتوق إلى الزواج. ليش؟ لأن حاجة جسدية وحاجة نفسية يحتاجها. وإذا كانت حاجة جسدية وحاجة نفسية ينبغي أن لا يتصور البعض أن ترك هذا الأمر هو أفضل. مو إحنا عندنا فلان نمدح فلان بعيد عن النساء ويستدل بالآية وسيدا وحصورا، الحصور يعني الذي لا يقرب النساء، هاي حالة خاصة أشار إلها القرآن وإلى حديث طويل ما له علاقة بالموضوع. أما النساء الزواج، لا، الزواج حاجة يحتاجها الإنسان. ولذلك امرأة طبت على الإمام الصادق سلام الله عليه، قالت له أنا متبتلة. قالها يعني؟ قالت له أنا ما أريد أتزوج. قالها اذهبي وتزوجي، لو كان هذا فضل لسبقتك إليه فاطمة الزهراء، مو جدتي فاطمة سلام الله عليها تزوجت، هذا مو عيب، ها؟ طبيعي، هاي من تمام الفطرة. والمرأة حاجة نفسية للرجل، والرجل عنده حاجة إلى المرأة، ولا يكتمل نظام الأسرة إلا بهذا. وفعلا أنت تلقى أهم، ها؟
أهم ما يتوق إليه الأبوان شي توقون؟ توقون أن إذا عند ولد يقول واحد يدعو له يقول له إن شاء الله يوم زواج ابنك، مو شكل هو أيضا يرغب أن يكون هالمعنى هذا تقر عينه بولده ويشوفه متزوج وعنده أطفال يدرجون بالبيت والجد يفرح يشوف امتداد الطبيعي بالبيت، دول الأطفال امتداد طبيعي لجدهم، فتعتبر حالة الزواج. وخصوص عند المرأة المطمح اللي تطمح إلى على أساس يربو ولدها وترجع به إلى البيت وهو في السعادة وفي الهناء وإلى جانب أهله وإلى جانب أطفاله، هل معنى هذا كان إلى أثر في نفوس بعض الأمهات اللواتي فقدنا أبناءهن يوم الطفل؟ إيش تتصور أنت؟ أكو جماعة ممن قتلوا يوم الطفل كانت نية من النيات في نفوس في نفس الأم أو في نفس الحسين أن يكون هذا متزوج. كان أكو يعني هذا إذا سامع أنت بعض روايات أن القاسم عليه السلام اكو زواج يوم الطفل مجرد نوايا، يعني كان في نفس الحسين ان يعقد له على واحدة من بنات عمه ويزوج لان الحسن اودعه عنده قال له هذا وديعتي عندك، لكن كانت النتيجة ان ماذا؟ رجع به الى الخيمة، رجلاه يخطان الارض خطا. مو يقولون المؤرخين في واقعة الطفل يقولون لما سقط القاسم وأقبل إليه الحسين شو دلتفت للصورة، يقولون وضع صدره على صدره حمله ورجلاه يخطان الأرض خطا. عجيب، الحسين طويل القامة فارع، القاسم صبي بعد ما بلغ الحلم، يعني ما في أكثر رواية تقول عمره 13 سنة، وإلا أغلب الروايات تقول 10 أو 11 سنة. فوضع صدره على صدره هذا صبي، ليش رجلاه يقطان الارض؟ يظهر ان الحسين انحنى ما يقدر بعد يرفع ظهره، حمله ورجلاه يخطان الارض، اقبل به دب وين؟ بين الشهداء من آل محمد، يمه البراعم، ابن عم علي الاكبر، ابناء عم اولاد عقيل، دب هنا طرح بالشاحة وجلس الحسين عندهم يطيل النظر الى وجوههم، مر بوجه هذا ومر بوجه هذا ودموعه جاري على خده.

اطال النظر. بعض المؤرخين يقول ترفق شاعدة، يعني حطيدة مثل الوشادة، ما يريد يبعد عنها الوجوه، يعاين بها الوجه مرة ويعاين بالوجه هذا اخر مرة، وسبقته دموعه اخذ يمسحها تلك

0: جلال حناي ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرك الأحشاء. ربي نتوجه إليك وندعوك ونتوسل إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء. بلغ اللهم جميع ثواب الفاتحة.
1: يعود العباس عليه السلام في الليالي الحالكات يطرق أبواب البيوت ليقول للناس إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنهما ببصيرة نافذة تخرق حجب الأوهام، وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ولدها زينب اللي يلا زينب تحرس العيلة. زينب اللي يلا من عقب الأخوة حرمة وحدها من عقب الأخوة حرمة وحد من يساعدها.

ايدها زينب الليله. اي بعد هلا هلا زينب زينب الليله زينب تحرس العيله. من عقب الأخوة من عقب الأخوة حرمه واحد من يساعدها من يساعد أغاتي إلى المرحوم الشيخ عبد الأمير المرشد العلماني.

زينة بالليلة زينة مأجور موفق تحرسينا زينة بالليلة تحرس العيلة من عقب الأخوة حرمة وحدة حرمة وحدة من يساعده.

هذا هي بعد هل هل تحرس العيلة زينب الليلة زينب تحرس العيلة هي بعد روح من عقب الأخوة من عقب الأخوة حرمة واحد من يساعدها.

0: زينب الليلة. تحرس العيلة. الله يحفظكم زينب الليلة.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن ويشكر إدارة ترامب. رئيس الوزراء التفاهم مع الخزانة الأمريكية خطوة استراتيجية لتمهيد عودة 7 مصارف عراقية للتعامل بالدولار. الناطق باسم الحكومة: الاتفاقات المبرمة مع الولايات المتحدة تلخص الرؤية الاقتصادية للحكومة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة: نجاح كامل للملفات الأمنية والسيادية في زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة. 10 تريليونات دينار قيمة أولية للتسوية مع المعتقلين بتهم الفساد في العراق. 45 جريحا وموقوفا بنزاع عشائري في كركوك. 7 مصارف عراقية تعود إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية. علي أكبر ولايتي: زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة مؤسفة وغير مناسبة في توقيتها. وإنجلترا تخطف البرونزية ومبابي يكسر رقم ميسي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

0: بالهمة بالهمة ما وعالشاط مشمورة بالهمة
1: بالهمة ما تليان خيام وعالشاط مشمورة
0: العلم

0: بالهمة بالهمة ما تلقى الخيم عشاط مشهورين
1: لمن عبيد شيء الحرام.

تشتحن مثل السحابة، يا انت وطران مستحن مثل السحابة. الله حجب كان بقرآنه وحجابه، الله

0: عليه لسه بالشباب لا تبرد راسل حسين
1: راسل حسين سوى لي
0: شباب صوت ليش ساكت
1: لسه بالروح
0: لا تبرد قوي راسل حسين
1: راسل حسين سوى لي
0: بالهم بالهم ماتي
1: معشق مشهور
0: بالهم
1: بالهم ما تلقى الخيم عشاق مشهور
0: شتوي

طفلة من تعطش يعد ويات حقها، طفلة من تعطش يعد ويات حقها، طفلة من تعطش يعد ويات حقها، جربتي العباس عصر الغبح لقنا، جربتي العباس نصر الغبح لقنا.

0: شيعته
1: وحسينا
0: شيعته تبقى الشعاير تستمر ومشايا يمشون ايش كثر تبقى الشعاير تستمر ومشايا يمشون

0: سكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
1: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى شمال أفريقيا، من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
2: جيوفي، أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب،
3: زين
2: وزين هي الزينة، وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
4: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
5: زينب عليها السلام، نهج وثورة.

الله يبارك فيك. يا مهر حسين حاجيني، يا مهر حسين حاجيني، قاصد هالخيم ليها لا بالك زي اللي مظلت تحشمها

وتفرهد عزلي علينا اخذنا وياك للميدان

بعد ما شوف بعيوني قامت على الوجه تلطم وتلطم

ممنون ممنون بلا كلام. سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة. سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة. لما وصلان الحال

من الحيط عشوي صيح وحق جدي النبي عطشة يلوجي من الحيط عشوي صيح وحق جدي النبي

صادرة بلاحتي بلاحتي اخويا. اقطع الكلام. تدنت زينب وقامت تجلب جروح اللي بصدره.

قادره لان هتشوفي لي مثلث طالع من خارج ظاهره. لان هتشوفي لي مثلث طالع

برا تقل ويا القلب عليك يا خويا هسه ما ذيك تلوجي على الثاني.

الكلام غادي اقطع الكلام.

علي بصدره الا انها تشاف ويلي مثلث طالع من خرق ظهره جامت على الوجه تلطم وتسجب زينب العبره تقل ويا القلب عليك اخويا كيلو جي على السارة

0: بيتها الجامع
1: وقامت وين وتنجح

يا مقدار ويعني خويا يحتي خلي اتاس باب وحدك اش عندك ما تبقبالي وتسهر

ولا عندي احتيال ودي اش مالك ما تحاتيني تدق بحفرك يمي.

يا مهريحتي يا حاتني قاصد هالخيام ليها لبان

يا مهري حاتيني قاصد هالخيام ليها لا بالك ظلم والله تحشمها وتنفيها غير الحرام والرضا ما تنهى الخيام بيها بس واحد بقى واجع جسمه من المرض نحلة ابوه بخطة الميادة علينا بعث اخباره اولا.

ما ادريش عويقه عنا او هاي الخالي جات لي انا خافيت فرهيدي خيامنا وتفرهد عزي لي علينا اخذنا وياك للميادة وعلى احتيال دلينا مساوي الحرم تبعنا وبيهين للويل تعنا سمعان من بعيد وانا سمعان من بعيد وانا

سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة لما وصلن الحومة لقنا أموات سادت تربع يلود من العطش ويصيح وحق جد النبي عطشه يا حلوة.

0: ممنون ممنون بلا كلام.
1: دمعت زينبي وركضت وقامت تركض النسوة، دمعت زينبي وركضت وقامت تركض النسوة، لما وصلان الحامة لقنا موسد التربة، لما وصلان الحامة لقنا موسد التربة، يلودي من العفش ويصيح وحقد النبي عطش، يلودي من العفش ويصيح وحقد النبي عطش، يا هالوادي مدار يحموني شربة ما يدسقوني، يا هالوادي مدار يحموني شربة ما يدسقوني، بعد ما شوف بعيوني بعد ما شوف بعيوني قامت على وجه تنطم وتخمس زي

الان هتشوفي لي مثلث طالع من خرج ظهر قامت على وجهي تلطم وتسكب زينب العبرة قامت على وجهي تلطم وتسكب زينب العبرة تقل ويا القلب يعلق يا خويا هالساحة

في قلبي جروح اللي بقدره لانها تشوف المثلث طالع من خارج ظهره جامت على وجه تلطم وتكتب زينب العبره تقل وي القلب يعلي اخوه

إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن ويشكر إدارة ترامب. رئيس الوزراء التفاهم مع الخزانة الأمريكية خطوة استراتيجية لتمهيد عودة 7 مصارف عراقية للتعامل بالدولار. الناطق باسم الحكومة: الاتفاقات المبرمة مع الولايات المتحدة تلخص الرؤية الاقتصادية للحكومة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة: نجاح كامل للملفات الأمنية والسيادية في زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة. 10 تريليونات دينار قيمة أولية للتسوية مع المعتقلين بتهم الفساد في العراق. مداهمة منازل بحثا عن أموال فساد جنوبي الموصل. الزراعة: السلع الزراعية غير مشمولة بالتعرفة الجمركية وهنالك وفرة بالمنتج المحلي. واشنطن تحذر رعاياها: إيران قد تستهدف مصالحنا في جميع أنحاء العالم. ورابيو ينتقد سلوكا غير مقبول من لاعبين فرنسيين أمام إنجلترا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

لا تهز للرمح لا تهز ليل ينزف ضوى الصبح لا تهز عباس والينا عباس ناتلك معينا

الراس والين اهل الجواز فدوا روح لكم خدام الحسين لا تلج معين.

لا تهزل الرمح لا تهزل. آخر جواب ينزف ضوى الصبيحين. عباس والينا.

الزلم انظر لابو فاضي تخنقني.

ها عفتي يا زينب بطف الفاجعة شوف ابو فاضل اخوك مقطعة وانكسر ظهر الضعن على المشرعة يوم عين بالسهم طفوها

طلعت من كربلاء بحسرتي وعلي هلا هلا طلعت من كربلاء بحسرتي وعلي على وجهك تعب ورماد الخيل وبوجه عباس دم هذا وسهم وين هاي العائلة أخذوها وين أمعتني للكوفة والشام الضاع وبالمتوى

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامل في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

الحال بلا حج يا غالي. الله يبارك فيك بلا حج. يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحد.

تعب سيب ابدع ويتك ليل اسلام على عيتر البلاء اشتد.

نحدد لك مين القصر وانت تعرف المسؤول.

ممنوع. بلا كلام.

المسلم من يوم يستلظم حتما يلتقي جلدينا.

0: ممنون ممنون. بلا حكي بلا حكي.
1: المسلم من يوم يسلم حتما يلتي

0: يا الهادي على وضعي الحال عيدنا تذكر الاخبار
1: بلا حكي يا غاتي بلا حكي.

0: الرخبة وإحنا نطمئن بيها.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن ويشكر إدارة ترامب. رئيس الوزراء التفاهم مع الخزانة الأمريكية خطوة استراتيجية لتمهيد عودة 7 مصارف عراقية للتعامل بالدولار. الناطق باسم الحكومة: الاتفاقات المبرمة مع الولايات المتحدة تلخص الرؤية الاقتصادية للحكومة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة: نجاح كامل للملفات الأمنية والسيادية في زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة. 10 تريليونات دينار قيمة أولية للتسوية مع المعتقلين بتهم الفساد في العراق. مداهمة منازل بحثا عن أموال فساد جنوبي الموصل. الزراعة: السلع الزراعية غير مشمولة بالتعرفة الجمركية وهنالك وفرة بالمنتج المحلي. واشنطن تحذر رعاياها: إيران قد تستهدف مصالحنا في جميع أنحاء العالم. ورابيو ينتقد سلوكا غير مقبول من لاعبين فرنسيين أمام إنجلترا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كان.

وكلف حسين العقيلة وصار همها خويا قالها العيلة كلها بهابتيج لميها لو حرقا وخيامها.

الدين سيدي من النوق نزلها السبايا.

والنكبرت وذاك تل الزينبي يروي الرواية حكي عدها هواي زينب وياك يحلى الحكي يا صاحب الراية

من يبدي عتبها وتشكي من الضرابة، من يبدي عتبها

0: صبر عندي يا غمفنيك بيك هبة حيدر وانتي سبية هالعوائل والأراميل وشال قلبك كل جروح الغاضرية والعظيمة هاليتيمة والعظيمة هاليتيمة بالخرابة وبيدك اندفنة رقية والدواوي اختي الحسين بالدواوي
1: اختي الحسين
0: وسقطت ويا القصر عرشا لومية وسقطت ويا

0: خادم الحسين وخادم الزهراء كريم التميمي حبيبي.
1: الغابرية وحشة صارت عقب أخوها بكربلة زينب شعيدها.

من ولعت يا مهدي يا مهدي رد البنت صارت يا مهدي يا مهدي.

0: زينب زينب كفيلة.
1: هالمحامين بيها كافيل، هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة.
2: يلا عيدة.

أصنام نصر جابت رغم ما وياها عيلة. نصر جابت رغم ما وياها عيلة. نصر جابت رغم ما وياها عيلة.

0: الحسين.
1: هنا زينب.
0: هنا الطفل.
1: هنا الكبرياء.
0: هنا الكبرياء.
2: هنا الانتصار.
1: هنا الانتصار.
0: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
1: انتصار البراءة،
0: انتصار المروءة.
1: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
0: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
3: يا نفس من بعد الحسين هون، وبعده لا كنت أو تكون. هذا الحسين وارد المنون،

0: صادق يقين.
1: ولا أفعال صادق يقين.
2: هنا يحيى الحسين.
3: هنا يحيى الحسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: إذاعة جامعة المستقبل.

شم والله يا ابو علي احسين اغلى من الهوى اخت نقلو والفرقة تابوت العدل لو راح غالي هم

عند فراق الحسين.

احكي الله اكبر يا خلق ستر الله سولف بيها ستر الله سولف بيها حتى الستر يم خيمتك كان شو يسوي يوقف ببابك يقرا قران.

قلت لك من كلمة كربلاء كيل ما يمر.

أكبر يا خلق ستر الله سولف بي حتى الستر يا مخيمتك كان يوقف ببابك يقرأ قرآن.

0: حسين أحس بالجيم لو سولفت لك عنه.
1: شوف السهم سوى.
0: وتخيلي العمر ندى عبد الله طائر الجنة، عبد الله طائر الجنة ينذبح عند آخر حلم. عطشان كان بحضنه، عطشان كان.
1: اسمع
0: عبد الله سولف ماي للماي،
1: وبعد
0: دبت قماطه كانت هواي.
1: والله ما عندي موجه.

0: ذبت ما طج
1: الله
0: راد الشهادة مثل رضا
2: وحصلها اي الشراته
0: كلمة اليوم ما تيتمت من راح من الوالي فعلهم بلا ولد والبيت صبح خالي اش محلات الام تندفن بجفوف ابن الغالي عم ترشي للجنازة تريد لولا

انا ربعتهم عيني بات يما حسين يا هو اللي يحط بقبر الشمعة دمعة توديني كلمة

تربح غالي شو محلاته الأم تندفن بجفوف بينها الغالي بجفوف بينها الغالي.

اسمك يا حبيبي، شاعرها الموفق مصطفى العيساوي.

ما أظن أن إنساناً في مسرح التاريخ والبطولة استطاع أو يستطيع أن يكون له مثل هذه الكفاءة العالية والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

خادم العباس السيد عبد الخالق المحنى. عادت يداني الأسود وموت الرجال.

0: ده يا عم بحبال صعدي انا مقيده يا عم بحبال باستطاعتنا يا عم نغير الحال باستطاعتنا
1: يا عم نغير الحال
0: باستطاعتنا

0: صوتك
1: عم صحاني عليل وضايع دواي ضايع دواي عم صحاني عليل وضايع دواي بس انا عندي عصاتي وانت ويا بس انا عندي عصاتي صح كليم الله بعصاته يشتغل ما صح كليم الله بعصاته يشطر الماي اقدر اشطر هالارض بس ما رديتها اقدر اشطر هالارض بس ما رديتها صح سبونا وعذبونا والحكي هواي صح سبونا وعذبونا والحكي هواي والذبح سبط النبي بضعوني حدا والذبح سبط النبي بضعوني حدا بس وحقك نذلهم والخزي يبقى لهم بس وحق

0: صعبة أجري صعبة
1: صيح أدري
0: أجري صعبة

صاحبك كل الشمر قولي سلاما من تسمعين.

بيج حمامة فاطمية من الخرابة للسماوات العلية.

قتلوا بحبال أنقى أبقى قائد حتى لو صوت شبه العاصفة بوجوه لوغا لا فتى إلا علي.

أدري صعبه ينظر عليك العدو.

الحضر عندي أخبار عمّة والزهرة أطمّك

احنا اسسنا منابر تصنع احرار اسسنا الشرف ان يا عمه وللخصم عار الشرف ان يا

0: لقد كانت شهادة العباس عليه السلام قيمة استثنائية قلما يحظى بها أحد، ولذلك فقد أصبح فضيلة قائمة بذاتها، كما أصبح عدوه رذيلة قائمة بذاتها. وليس ما يردده زوار قمر العشيرة عند ضريحه بقولهم: أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، إلا تأكيدا على هذه الحقيقة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

حصن الخيام الحصين، حصن الخيام الحصين، ساق انتصار الحسين، ساق انتصار.

بعيون بالخدمة للفخر نبراش للفخر نبراش مرحبا ما شاء الله مرحبا بعباس شعرها خادمة بالفضل العباس المخلص الموفق زيد رضا الكعب يا غاتي

0: الشعبي حسن الخيام الحصين
1: حسن الخيام الحصين
0: ساق انتصار الحسين ساق

0: للفخر
1: جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن ويشكر إدارة ترامب. رئيس الوزراء التفاهم مع الخزانة الأمريكية خطوة استراتيجية لتمهيد عودة 7 مصارف عراقية للتعامل بالدولار. الناطق باسم الحكومة: الاتفاقات المبرمة مع الولايات المتحدة تلخص الرؤية الاقتصادية للحكومة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة: نجاح كامل للملفات الأمنية والسيادية في زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة. 10 تريليونات دينار قيمة أولية للتسوية مع المعتقلين بتهم الفساد في العراق. في ديالى مقتل منتسب بمكافحة الإجرام بسبب خلاف مالي. نفط الشمال تستعد لبدء استقبال وضخ الخام العراقي باتجاه ميناء جيهان التركي. أوروبا والخليج ترفضان فرض القيود على الملاحة في هرمز. والاتحاد الفرنسي يودع ديشان بعد التزام استثنائي لربع قرن. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

من أطبر رأسي أصرخ ريت مو رأس طبر ريت يجوز علي شرعا واطبر بعرق النحر لكن الله بهالقرار علي حرم الانتحار ولولا تحريم شفت كل عاقل بحزن انتحر وما يوفى

0: للشاعر عادل أشكناني.
1: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: افرش جنحك يا جبريل وغطيهن آثار الخيل.

خاف تمر بحسين الزهرة لا تخليها تشاهد صدره وغطيه آثار الخيل.

سيدتي زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح، والجبريل تخاطب جانت راح الغالي حسينك رايح ذبحه المحبوبك ضامي يا حسين.

اي لا تخليها شاهد صدره غطيهن لا تاري الخير رد وياي غطيهن لا افرش جنحك يا جبريل افرش جنحك يا جبريل غطيهن غطيهن لا اي عافية عافية افرش جنحك هلا هلا فدوة فدوة غطيهن لا خاف تمر بحسين الزهرة خاف تمر بحسين الزهرة لا تخليها تشاء خادم الحسين نجم الصراف الكاظمي نون يا

افرش جنحك يا جبريل، افرش جنحك يا جبريل، غطيهن غطيهن لا افرش جنحك. غطيهن لا خاف تمر بحسين الزهرة، خاف يتمر

عليها تشوف جفوفه محنا يا ابن احرى المذ ما يهم.

بعرسه ونايم فوق الغبره لا تخاف.

تبتها او لا تخليها تشوف اثار مثل الحمزة عم الرسول عم الرسول ايه مثل الحمزة اتقطع

ايدي الغيث مصيبة محسن والبسمك ويلي مصيبة محسن الله الله غطي الأكبر بالشفين صدري شعبي صدري حسين

0: الله الله
1: الأكبر خلي حسين يبحث هلا لا تخليها
0: وغطيه الآثار
1: غطي وخذي الزهر الكافي لزينب

فين وانت تغطي سهم العين، خليها تشوف الجف اوالي اوالي وانت تغطي سهم.

اواني فراق بقلبي تارك جمره لا تخاف.

بوسعك انت وكل املاك الا يا جبرائيل. وحاول كل ما كان بوسعك انت وكل املاك الا انت وكل حر

من يحرخ او عرش الله يتخذ ضب يدمع. رد وياي او عرش الله يتخذ ضب يدمع وسهم الصواب

هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي الهندوسي تاملاس توندون.

صاحت غريبة صاحت غريب من قلب ضامي حسين من ولينا من يجينا جور موفق وين ولينا وين ولينا من يجينا حسين ذبح يا علي الأديب صباح أمين.

ما يعيف ابنه والخدير ما يعيف ابنه والخدر ليش عفت ابنك وخدرك بويا.

0: ارفع صوتك بعد عين. ان شاء الله ماكو تعب للحسين. صحت غريبة من قلب حسين انذباح
1: والخيل
0: بالخيار. من ولينا
1: وين ولينا
0: من يجينا.

0: الخيل صاحت غريبة من قلب ضامي صاحت
1: غريبة من قلب ضامي.
0: الله الله حسين نذبح
1: والخيل بخيار
0: ونولينا
1: وين ولينا
0: من يجينا.

جيت وش بدي انا مين اجيت حسين الذبح حسين الذبح والخيل صياحة غريبة من قلب ضامي حسين الذبح.

حجر يتلقى يا ابويا وعظم يكسر من جبهته وسهم بالحاجب يا ابويا طلعه وظلت نبلتي رتك تشوف بيا ألم جرح الحجار جرح السيف وعيونه ظلت للخيم وعيونه ظلت للخيم.

0: سيان انذبح سيان انذبح والخيل بصيحة غريبة سيان انذبح سيان انذبح والخيل وين ولينا من يجينا
1: من يجينا
0: سين انذبح

رقضوا لي ما بيه قومة، رقضوا لي وقطعوا نحره، رقضوا لي سلبوا ثيابه، رقضوا لي وسحقوا صدره. يا علو اسمع الناس تصيح لما نعافى مهره، رقوا لي ما بيه قومه،

من أطراف شعره والخيل جت وهشمت صدره

صياحة غريبة. الله يصلح حوائج. حسين نذبح ون ولينا من يجينا حسين نذبح

0: وبيد دم حسين بعده والصبح نمشي يسار.
1: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

مليكا تأسر القلب إلى درب الرشاد. قلتم بلا كلام حبيبي، أنت أرفع يديك نشمي حسيني.

0: أرجع هلا
1: جا
0: تركنا للشاعر لؤي حبيب الهلال.

هو رجلاك ولو للنار والله تبعنا فزدنا منك ضيا ونبع الكوثر هلا.

بسم الحسيني وضوء لصلاة العشق لفظ اسم الحسيني طهو

فضلي والفضل يحي حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم فضلي والفضل يحييك، إمام النهضوية ونبع كوثر، إماما إمام

حسين وهو فخر ثقلين بلا مثل حسين وهو فخر ثقلين كتاب يجمع

والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، إمام النهضة ويا

تني بين المسرفين وصرت النجمة النوراء فينا شفيع المذنبين المسرفين.

0: فدوة فدوة
1: جمع
0: خادم خادم
1: تركنا خلق طر هل تركنا خلق
0: هلا بيك تارك
1: تركنا خلق
0: دماغك.

0: وأنهار الورى تحيا على دمع السبايا، وأنهار الورى تحيا على
1: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: الزيدي وأمير قطر يؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. مجلس النواب يلغي تعيين رئيس مجلس الخدمة ونائبيه. بارزاني: الإقليم شريك أساسي في دعم بغداد ومكافحة الفساد. صحيفة أمريكية: إيران صدرت 70 مليون برميل نفط خلال فترة الهدنة. وإيطاليا ترفع الإنذار الأحمر في 14 مدينة بسبب موجة الحر الأوروبية. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: بتوجيه مباشر من محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي، باشرت الملاكات الفنية بإكساء طبقة إسفلتية تعديلية لشارع الضغط الرئيس في حي الإمام ضمن أعمال مشروع مجاري أيمن شارع 60، وبلغ طول الشارع المشمول بالأعمال 1125 مترا، فيما بلغت كمية الإسفلت المستخدمة نحو 9300 متر مربع، وبعرض 7 أمتار وسمك 6 سنتيمترات. وجاءت هذه الأعمال بعد إنجاز أعمال البنى التحتية وصب حوض الشارع، وبمتابعة وإشراف من كوادر دائرة المهندس المقيم ومديرية مجاري بابل، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنى التحتية والخدمات في المحافظة.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضرورة الالتزام بالحوار والدبلوماسية لمعالجة قضايا المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وذكر الديوان الأميري القطري أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات رسمية في قصر لوسيل، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية. وشدد الجانبان على أهمية تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. صوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة رئيس المجلس هيبة الحلبوسي على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبيها. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أن التصويت تضمن أيضا توصية للحكومة بتسليم إدارة المجلس إلى رئيس السنة. كما صوت مجلس النواب أو النواب على إضافة فقرة إلى جدول الأعمال تخص قراءة تقرير لجنة الأمن والدفاع النيابية بشأن استشهاد الصياد من محافظة البصرة. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني دعم حكومة الإقليم للحملة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الإقليم شريك أساسي في هذه المهمة. وجاء ذلك خلال افتتاح مشروع مياه بلند بارزان الاستراتيجي الذي يؤمن مياه الشرب لنحو 53 قرية في مناطق مختلفة من الإقليم. ووصف بارزاني العلاقات مع بغداد بأنها في مستوى جيد جدا، مؤكدا دعمه لضمان التطبيق الكامل للدستور وحفظ حقوق المواطنين. كما شدد على أن الإقليم ليس طرفا في صراعات المنطقة، ودعا إلى وقف الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق كردستان. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية تمكن مديرية منفذ عرعر الحدودي من ضبط إرساليتين في نقطة البحث والتحري تحتويان على بطاريات جرى التصريح عنها وترسيمها على إنها بطاريات طاقة شمسية. وأوضحت الهيئة أن الكشف أظهر وجود اختلاف بين الوصف الحقيقي للبضاعة وبين بند التعرفة الجمركية المستخدمة في المعاملات، مما أدى إلى هدر في المال العام يقدر بنحو 265 مليون دينار عراقي. وأشارت إلى إحالة الإرساليتين إلى قضي تحقيق الرتبة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن محللين وبيانات لمنظمة معا ضد إيران النووية أن طهران قد صدرت نحو 70 مليون برميل من النفط خلال فترة امتدت من منتصف حزيران إلى منتصف تموز. وقدرت الصحيفة قيمة هذه الصادرات بما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، مشيرة إلى أن إيران استفادت من فترة وقف إطلاق النار ورفع القيود عن موانئها لتعزيز احتياطاتها قبل عودة الإجراءات التقييدية. أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز، فيما تراجع سفينتان أخريان عن العبور بعد تلقي تحذيرات. وذكر في بيان أن السفن الأربع عطلت أنظمة الملاحة وحاولت الخروج من المضيق عبر مسار غير آمن، وأكدت أن قوته تسيطر بشكل كامل على المضيق، مشددا على أن المسار الأمن الوحيد هو المسار المعلن من قبله، وأنه لن تمر شحنات النفط والغاز والأسمدة الكيميائية من دون تصريح مسبق. رفعت إيطاليا درجة الاستعداد إلى مستوى الإنذار الأحمر في 14 مدينة مع استمرار موجة الحر الشديدة التي تضرب أجزاء واسعة من القارة الأوروبية. وحذرت وزارة الصحة الإيطالية من أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يشكل خطرا مباشرا على المسنين والرضع وأصحاب الحالات الصحية الحساسة. وفي السياق ذاته، أظهرت إحصاءات رسمية من 7 دول أوروبية تسجيل نحو 14,000 وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر في شهر حزيران الماضي، مع توقعات بارتفاع هذه الأرقام مع صدور تحديثات جديدة.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا، في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الجهات الرسمية المختصة بالرصد الجوي أن يكون الطقس يوم الاثنين صحوا وحارا في معظم محافظات العراق مع استمرار تأثير الموجة الحارة الصيفية. وتشير التوقعات إلى تسجيل درجات حرارة مرتفعة تقترب من 46 درجة مئوية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع أجواء مشمسة ورياح خفيفة إلى معتدلة. أما في محافظة بابل، فمن المؤمل أن يكون الطقس صحوا وشديد الحرارة بدرجة عظمى تبلغ نحو 46 درجة مئوية وصغرى تقارب 35 درجة مئوية، مع دعوة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. يمثل إعداد الحكام وتأهيلهم وفق أحدث القوانين الدولية أحد أهم عوامل نجاح المنافسات الرياضية، فكلما ارتفعت كفاءة الحكم انعكس ذلك إيجابا على مستوى المباريات وعدالتها. وانطلاقا من هذا المبدأ، تتواصل الدورات التطويرية التي ينظمها اتحاد الكرة المصغرة لرفض الملاعب بحكام يمتلكون المعرفة والخبرة. الزميل طلال المدني ومعه التفاصيل. يسعى الملاك التدريبي لمنتخبنا الشبابي لكرة القدم بقيادة المدرب أحمد صلاح إلى تعزيز الصفوف بالمحترفين يوسف النصراوي لاعب أس في ريد النمساوي، وبوتان أمين لاعب نوريتش سيتي الإنجليزي، استعدادا لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما 2027. وأفادت مصادر مقربة من المنتخب بأن النصراوي أبدى موافقة مبدئية على تمثيل العراق بانتظار المخاطبات الرسمية مع ناديه. ويواصل المنتخب معسكره التدريبي في البصرة حتى 24 من الشهر الجاري، متضمنا تدريبات بدنية وفنية ومباراة تجريبية أمام الميناء. ومن المؤمل أن يقيم معسكرا خارجيا في تايلاند منتصف آب المقبل للتأقلم مع أجواء المنافسات. ويخوض منتخبنا التصفيات ضمن المجموعة السادسة إلى جانب تايلاند والإمارات وتركمانستان. باشر منتخبنا الوطني للكرة الطائرة استعداداته لمواجهة قطر في الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا بعد اختتام منافسات دور المجموعات. وقال المدرب علاء خلف أن الخسارة أمام عمان لم تحجب المكاسب الفنية التي حققها الفريق، مشيرا إلى تطور خبرة اللاعبين مع كل مباراة. وأضاف أن المنتخب أغلق صفحة دور المجموعات وبدأ التحضير لمواجهة قطر آملا بحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية. وكان منتخبنا قد استهل مشواره بالفوز على السعودية ولبنان قبل أن يخسر أمام عمان، وبذلك ضمن العراق مقعده في الدور نصف النهائي مع تصاعد الطموحات للمنافسة على اللقب. دخل المنتخب الوطني للملاكمة لفئة المتقدمين معسكرا تدريبيا مغلقا في العاصمة الكازاخستانية استانا استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية المقبلة في اليابان. وقال رئيس الاتحاد علي تكليف أن المنتخب حقق نتائج متميزة في بطولة كاربيكوف الدولية بعد إحراز علي قاسم حمدان ذهبية وزن 65 كيلوغرام وجائزة أفضل ملاكم، كما نال الملاكم محمد ستار الميدالية الفضية في وزن 60 كيلوغرام بعد أداء قوي في النزال النهائي. وأشار إلى أن المعسكر سيستمر شهرين ضمن خطة الإعداد للاستحقاقات القارية المقبلة، ويضم الوفد 7 ملاكمين من فئتي المتقدمين والشباب بهدف صقل المواهب وتعزيز الخبرة الدولية. وإلى كأس العالم، حيث أحرز المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في البطولة بعد فوزه المثير على فرنسا بنتيجة 6-4. ولم يقتصر مكسب إنجلترا على الميدالية البرونزية، بل شمل أيضا جائزة مالية بلغت 29 مليون دولار. في المقابل نال المنتخب الفرنسي صاحب المركز الرابع 27 مليون دولار. ووفقا للفيفا سيحصل بطل كأس العالم على 50 مليون دولار، فيما ينال الوصيف 33 مليونا. كما خصص الاتحاد الدولي مكافآت مالية متدرجة لجميع المنتخبات المشاركة بحسب مراحل البطولة. تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب ميلاتيف في نيوجيرسي الأمريكية الذي سيستضيف المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا.

0: تواصلت ردود الفعل في المملكة المتحدة على احتفال لاعبي الأرجنتين بعلم يحمل عبارة جزر مالفيناس أرجنتينية عقب فوزه على إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026. وبحسب تقارير إعلامية، طالبت الحكومة البريطانية الاتحاد الدولي بفتح تحقيق في الواقعة، ولم يصدر الفيفا أي موقف رسمي حتى الآن بشأن الحادثة. وفي الأثناء، صعد السير إد ديفي زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين انتقاداته لقيادة الاتحاد الدولي، ودعا إلى انسحاب إنجلترا من الفيفا والعمل على تأسيس هيئة دولية جديدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واتحادات أخرى. أخيرا، أثار مهاجم المنتخب الإسباني بورخا إليساس الجدل قبل نهائي كأس العالم 2026 بعدما انتقد الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر المواجهة أمام الأرجنتين، ووصف اللاعب الأسعار بكلمة عار عبر حسابه في إنستغرام في ظل تصاعد الانتقادات الجماهيرية. ووفقا لمنصات بيع التذاكر، بلغ سعر أرخص تذكرة أكثر من 7000 يورو، فيما تجاوزت بعض المقاعد 83000 يورو. وأشارت بيانات متخصصة إلى أن متوسط سعر التذكرة يقترب من 10000 يورو ليصبح النهائي الأغلى في تاريخ كأس العالم. كما انتقد مسؤولون ومشجعون سياسة التسعير واصفين إياها بغير المقبولة.
1: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. الزيدي وأمير قطر يؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. مجلس النواب يلغي تعيين رئيس مجلس الخدمة ونائبيه. بارزاني: الإقليم شريك أساسي في دعم بغداد ومكافحة الفساد. صحيفة أمريكية: إيران صدرت 70 مليون برميل نفط خلال فترة الهدنة. وإيطاليا ترفع الإنذار الأحمر في 14 مدينة بسبب موجة الحر الأوروبية. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

لقد عدت.

مشادي وراك.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليكم أبا الكوكبين.

يشد الرحال، فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليزهو الجنوب ويهفو الشمال. أحيي نخيلك

0: للشاعر الأديب جابر الكاظمي.
1: قالوا في الحسين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

0: حسين.
1: أعيد لك وأعيد لي يا مرحبا.

خادم الزهراء كرار حسين الكربلائي.

عباس

كربلاء حسين. هذا الصح، هذا الصح، يلا أعلى حسين. الآن أسمعك صح، هذا الجواب، هذا نداء الزهراء حسين.

إن شاء الله بيت الدعاء وأسألكم الدعاء. تأخذ إن شاء الله الزهراء بهذه الأكفة اللاطمة على الحسين ثلاث مرات، تردد وراي.

وينك يا شيال العلم؟ وينك يا شيال العلم؟ ظلت تناديك الحرام، طلعت حزين من الخيام.

متفازعة ومن الزلم متروعة، زينب اجت للمشرعة

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يا أبو فاضل يا اليمينك موت،
3: يا أبو فاضل يا اليمينك موت، هذا سيفك أسرع من الصوت. يا

القادم العباس مصطفى العيساوي. عباس عباس ما أعظمك مولاي خطوات.

حجرتك تذكر منها يرجف مالك الأشتر نهروانك حجرتك تذكر منها يرجف منو الله الأشتر قال بخوفه عشر

0: تسرع منص يا ابو فاضل يا ابو فاضل.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن ويشكر إدارة ترامب. رئيس الوزراء التفاهم مع الخزانة الأمريكية خطوة استراتيجية لتمهيد عودة 7 مصارف عراقية للتعامل بالدولار. الناطق باسم الحكومة: الاتفاقات المبرمة مع الولايات المتحدة تلخص الرؤية الاقتصادية للحكومة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة: نجاح كامل للملفات الأمنية والسيادية في زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة. 10 تريليونات دينار قيمة أولية للتسوية مع المعتقلين بتهم الفساد في العراق. في ديالا مقتل منتسب بمكافحة الإجرام بسبب خلاف مالي. نفط الشمال تستعد لبدء استقبال وضخ الخام العراقي باتجاه ميناء جيهان التركي. أوروبا والخليج ترفضان فرض القيود على الملاحة في هرمز. والاتحاد الفرنسي يودع ديشان بعد التزام استثنائي لربع قرن. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه، وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

0: جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

تعذبني أم بعد حبي إياك تبعدني أم مع رجائي لرحمتك وصفحك

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة هذه المسألة اللي تعرضت لها الآية الكريمة من أطروحات الإنسانية عبر التاريخ، أكو مشاجلة بين النساء والرجال، أنه موقع المرأة شنو هو من المجتمع وموقع الرجل شنو هو من المجتمع، والحقوق اللي ينبغي أن تتوفر للرجل والحقوق الذي ينبغي أن تتوفر للمرأة. هذه ما زالت يعني كانت وما زالت موضع أخذ رد في مختلف الحضارات. ما ترجع أنت إلى تاريخ الحضارات تلقى الحضارات كلها تخوض بهذا الموضوع، كل واحد يشرح وجهة نظره. نظرية الحضارات في واقع الامر نظريات انسانية، يعني شو اقصد انسانية؟ يعني من البشر، نظريات بشرية. لكن نظرية السماء لا، يعني امر الله عز وجل. نبه الله تبارك وتعالى رب العالمين، الانسان اكو مؤثرات يتأثر بها، اذا راد يكتب بهذا الموضوع انا اقدر اتهمه أقول هذا يميل، الرجل يميل إلى جانب الرجال والمرأة تميل إلى جانب النساء. نعم، كل واحد مثل ما يقولون يجر النار إلى قرصه. ها، لكن هذا المعنى بالنسبة للسماء ما يرد، لأن الله عز وجل رب العالمين وما يريد يفضل واحد على واحد اعتباطا أبدا، وإنما يضع الأشياء بموضعها. إن الله يأمر بالعدل، والعدل وضع الشيء بموضعه. شلون يعني وضع الشيء بموضعه؟ يعني لا نتصور احنا العدل هو المساواة، مو هاي اكو غلطة، البعض يغلط يتصور العدل المساواة، لا، مو دائما المساواة تحقق العدل. يعني ارجوك انا فد واحد ابن شارع قاتل يسفك الدم، يعتدي على الناس، اجيب احطه بصف واحد متقي طيب مستقيم، اقول هذا وهذا شو، هذا انسان وهذا انسان، ما مقبولة، ما مقبول بحال من الأحوال أبدا. زين، واحد مثلا عالم على علم وعلى معرفة وألمعية وذكاء، أجيبه أحطه واحد بودلة على حد سواء، ما يصير، ما يصير، هذا إلى مكانه وهذا إلى مكانه، ها؟ ما يصير، المفروض أكو مقاييس. العدل إذا مو دائما المساواة، ما أقدر أنا أساوي بالمعاملة بين المجرم وبين المستقيم وبين العالم وبين الجاهل. العالم اذا ارتكب جريمة عاقبة اكثر بعكس الجاهل، الجاهل اقول هذا ما يتهم، العالم عنده علم ليش يجرم؟ اذا عنده علم علم الاقيم منعه. ها، اذا مو دائما العدل يتحقق بالمساواة. اذا عرفنا هذا خلينا نرجع نقول ان بعض القضايا اللي اكو بيها تمييز افرض للرجل او تمييز للمرأة، هاي مو مسألة تمييز، لا، مسألة عدل، وضع الشيء بموضعه. المرأة اكو عندها شنو؟ حالات، واكو عندها خصائص، خواص جسدية، واكو عندها خواص نفسية. الأحكام المتعلقة بها
تراعي هالجوانب اللي عندها. والرجل كذلك، الرجل الى امور جسدية، الى امور نفسية، الى قضايا نعم التزامات تترتب عليه. كل حكم شرعي الى علاقة بالرجل ناظر الى قضية من هالقضايا. ها؟ يعني الاحكام الشرعية ناظرة مو لوجود تمايز، ما تريد تفضل، لا، انما تريد تعدل. العدل وضع الشيء بموضعه. اتقرب لك المعنى او لا؟ خل اقرب لك بعد اكثر. يعني احنا ليش نعطي الرجل الحق وفرض في ان يتزوج اكثر من امرأة وما نعطيها الحق للمرأة؟ لانه اذا اعطينا الحق هذا للمرأة ضاع النسب. شلون ضاع النسب؟ ما يندرى هذا الولد منه، ابن هذا او ابن هذا. بعدين انفصمت المودة، ما اصبحت اكو مودة. بعدين العهر والفجور تدسس للأسرة، تحولت الأسرة إلى مؤسسة فاسدة. دبه القضايا أكو تترتب كثيرة، فما نقدر نقول أنه كل شيء نساوي به، ما معقول هذا. إذن الله عز وجل إذا فرق بشيء فرق بموجب ما يستوجب التفريق، يعني بموجب العدل، وهو وضع الشيء بموضعه. أي نقطة؟ نقطة الآخرة لتبتلها، انت ارجع للحضارة الأوروبية اللي كانت معاصرة للإسلام، وارجع للحضارة الشرقية، مو الأوروبية، حتى الشرقية افرض او الغربية، حضارة العالم اللي عاصرت الإسلام. شوف المرأة شنو كانت عند هذولة، وشو اجى الإسلام سوالها. المرأة كانت عند هؤلاء تباع وتشرى سلعة اصلا لا قيمة لها، من شقة المتاع، تباع وتشرى وتسخر للأعمال الشاقة، وبنفس الوقت يعني لا مركز اجتماعي لها ولا ذمة مالية ولا ولا ولا. اجى الإسلام بالعكس أعطاها كل هالحقوق. فأنت تستغرب لما تسمع أصوات، تستغرب تسمع أصوات تقول أن المرأة مظلومة ومو بالإسلام، وهذا الغلطة هنا. هسه لو يقول مظلومة عد المسلمين تمام صحيح، لأن المسلمين شيء والإسلام شيء آخر. يعني الآن احنا تصرفاتنا ما يحكمها الإسلام. يعني أنا لما أطب للبيت ما أطب شخص أحمل الإسلام، لا، شو أحمل؟ أطب شخص أنا أحمل الشخصية الجاهلية نفسها بخواصها بعناصرها. ادخل الى البيت وانا ذلك الذي يحمل القيم البدوية الخواص الصحراوية، انا احملها، مو حامل حضارة الاسلام. انا عندما ادخل اتعامل ويا اهلي، وكذلك لا تنسى المرأة مو بس الرجل، لا، المرأة من نفس الشيء تحمل نفس القيم اللي كانت تحملها المرأة البدوية مثلا، افرض اللي بالصحراء. المفروض ان الانسان اذا انشلخ من هدني يلبس حلة الاسلام واخلاق الاسلام، هذاك الوقت نقدر نقول ان هذا الامر امر اسلامي. اما نجي افرض الى مجتمعاتنا، مجتمعاتنا شنو بيها من الاسلام حتى احنا نقول شنو بيها؟ الله وكيلك شو دلجمنا. انت شايف هذا الفجل الاحمر بس وخر السطح ماله يطلع ابيض، من النوع احنا؟ علينا فتقشرة إسلامية، وإلا ترجع لنا في لبنى واقعنا ما نزال نعيش قيم جاهلية في داخل نفوسنا. فإحنا من هالنوع، من هالنماط، لا تجي تحمل الإسلام مسؤولية، لا، حملنا إيه، خلي نتخلق بأخلاق الإسلام. تمام، جان أرجوك، إحنا شعدنا من أخلاق الإسلام، أرجوك، الإسلام يريد من عندنا إذا واحد مختلف ويا واحد أخوة أو أقارب أو أرحام يقول ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام عيب، لا تبرأ منهم ذمة الله ورسوله، دولة إخوة خلي الصالحون، نعم، خلي يلتقي بعضهم ببعض. شه. الإسلام يريد من عندنا يقول ليس منا من يبيت مبطانا وإلى جانبه جار يتضور جوعا. وأنا شو مدري إني بالليل أحط على سفرتي ثلاث أربع أشكال أكل وما اشعر ان هذا جاري عنده رغيف خبز او ما عنده رغيف خبز، ولا اساله في العلاقه انا شنو مسؤول عن الناس.
الاسلام يقول من لم يهتم بامور المسلمين ليس منهم. تجي لنا احنا تشوف الواحد من عندنا يقول لك راشي خلي يسلم، الروس الباقيه يقضها مرض، انا شنو مسؤول عنها؟ شنو علاقتي انا بها؟ يا اخي غريب، احنا ما لنا علاقه، ليش سمينا رائشا بس وقت الاشكال تشيل دب على قلب الاسلام؟ انت تتخلق باخلاق الاسلام، واذا صدر من عندك شيء معوج انشبه للاسلام. لكنه المسؤول احنا ما متخلقين، ما نزال نعيش قيم اخرى. اكو عندنا غطاء، اكو عندنا قشره، ها، من بعض الامور الظاهريه نتمسك بها ونسمي انفسنا مسلمين. والا في واقع الامر مو يقول رسول الله صلى الله عليه واله بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا، وفعلا عاد غريب، فعلا عاد غريب الان. فالمسألة الواقع أرجع للموضوع، المسألة أن المرأة هي جزء من سلوكنا العام، هي سلوكها وسلوك الرجل. فخلي نجي للآية نشوف الآية عالجت شنو. غاتي ترى عندنا فضاء وجماعة يأشروا لي مكان أكو عندنا، بس أنا ما أعرف طبيعتكم، ليش هالخطوط ما تدنوها؟ شكونا أكو شيء؟ ها؟ تقوموا يلا يلا تقوموا بعدها. اللهم عجل فرج وليك القائم. تعال لهنا لهنا لهنا لليمين لليمين منا شويه، امشي امشي شويه لهنا. اذا المساله تعود برمتها الى ماذا؟ الى ان نرجع الى خواص الذكر وخواص الانثى حتى نعرف ان هاي الاحكام اكو بها ظلم او ما بها ظلم. شو تنبه لي لتعبير الاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن، هذا جزء من اية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. شنو معنى شنو الذي لهن وشنو اللي عليهن؟ طبعا هنا الآية تحتمل أكثر من وجه، ولذلك تلقى عند المفسرين بيها آراء متنوعة ومتعددة كثيرة، بس أختار لك بعضها تتقسم من عدها اللي يرتبط ارتباط مباشر بمجتمعنا. أولا، ولهن مثل الذي عليهن، شنو رأي أن المقصود بمسألة العصمة؟ يعني ليش دائما يقولون ليش الطلاق بيد الرجل؟ ورأسا يجي هذا الرجل لأتفه الأسباب ودب كلمة الطلاق وطلع. هسا احنا عندنا زينة الحشاية، عندنا شوية بها ضوابط، احنا نشترط اولا شهود اثنين بالطلاق، نشترط ان يكون الطلاق نعم طلاق سنة مو بدعة، يعني يكون عندما تطلق المرأة تطلق في طهر لم يباشرها فيه، يعني ما اكو مضاجعة خلال فترة ما ضاجعها طاهرة، اي ناحية لا يكون حائض مثلا، لانه اذا وقع الطلاق في طهر وقعها فيه او في طهر هي حائض ما يقع الطلاق فاسد عندنا، يعني الحكم وضعي مثل ما يقولون مو حكم تكليفي، بينما عند المذاهب الاخرى لا يعتبروا حكم تكليفي، يعني يقع الطلاق حتى ولو كان في طهر باشرها فيه، حتى ولو كانت حائض يقع عندهم الطلاق، لكن كل ما في الامر انه يتحمل اثم، يعني حكم تكليفي مو وضعي. نبه لي عندنا لا شروط هواية، ما يشترط عندهم ان يكون اكو شهود، ناحية اخرى بكل لفظة يقع الطلاق عندهم بكل لفظة، يعني حتى لو راد يقولها انت طاهر وغلط وقالها انت طالق خلاص وقع الطلاق. انا ما ادري، يعني اكو فرق، حرص على هدم الاسرة، حرص على هدم الاسرة عجيب غريب، ما اعرف هاي الاسرة الطلاق يهتز له العرش، انت تعرف الطلاق يعني يحول البيت الى مؤسسة اجرام، كيف يعني؟ اذا اكو اولاد، اذا اكو اولاد، اولاد هذول اذا شافوا الام والاب انفصلوا يكفرون بالمجتمع كله. نبه، يقول لك هذا المجتمع هو الممثل بامي وابوي، امي وابوي هذول يمثلون المجتمع، شيبونه كل واحد راح بكتر، هاي راح بجانب وهذا راح بجانب، هذا هو المجتمع من
يكفرون بي. ولذلك تلقى معظم الجرائم تنبع من البيوت المحطومة. انا اتخطر يعني عشرات المرات عالجت بعض القضايا ذات العلاقة بالبيت المحطوم. فهذا الطلاق بهاللون من الشهولة، الطلاق بهاللون ويجي ورأسا، واذا قالها انت بتة خلاص طلقت، اذا قالها انت كذا خلاص طلقت. يعني اكثر من هذا، اكو بعض المذاهب الاسلامية عندها اذا نوى طلاق، نوى ما قال لها بالشانة، نوى الطلاق وقع الطلاق. يعني غريب يعني عندما تطلع على هالجانب تشتغل بشنو هالحرص على هدم هالأسرة المقدسة. والحال الأسرة عش الأخلاق، الأسرة المصنع اللي يطلع الولد سليم أو يطلع مريض. فليش احنا نحرص على هدم الأسرة؟ عندنا لا شوي، عندنا هواية عقبات نضعها في طريق الطلاق، نحاول جهد الإمكان نحط شروط، هاي الشروط شوية نخليها تعمل على إبعاد الطلاق عن حظيرة الواقع وهكذا. أول سؤال يسأل، أول سؤال، ليش الطلاق بيد الرجل؟ لماذا الطلاق بيد الرجل؟ لماذا؟ ليش مو مثلا المرأة إلها حق نفس الرجل؟ شلون الحق عنده؟ إلها نفس الحق. هذا يرد هذا السؤال. هذا دخل أجاوبك. أولا هذا المعنى إذا اشترطته المرأة عند بعض المذاهب الإسلامية، إذا اشترطته المرأة في صلب العقد، يعتبر شرط نافذ، تقدر إذا اشترطت في صلب العقد هالمعنى يصبح من حقها عند بعض المذاهب الإسلامية. عدنا بعنوان الوكالة، فقهاءنا يذهبون إلى أن إذا وكلت زوجها في صلب العقد بعنوان الوكالة، نعم، إذا هو وكلها في إيقاع الطلاق في ذاك الوقت يقع الطلاق، هي تملك الحق تقدر تطلق نفسها. إذا اشترط في صلب العقد طاها وكالة، الوكالة تصح. النتيجة واحدة، يعني النتيجة أن الحق يصبح بيديها، هنا بعنوان الوكالة وهناك لا بعنوان آخر. المهم ان هذا المعنى اذا الحت عليه المرأة وارادته يعطيها الحق، بس مو بصورة مباشرة، لان عندنا النص صريح، الطلاق بيد من اخذ بالساق. في حال التوكيل يكون هو امر، يكون الطلاق واقع منه مو منها. زين، فاذا كان كذلك معناه ما اكو مشكلة، انما اكو فوارق تقدر تسميها ادبية، هاي وحدة. ثانيا ان المرأة عاطفية، نبه لي شوية، ليش اقول لك ان الحكم ناظر الى طبيعة المرأة؟ وضروري تكون المرأة عاطفية. ليش؟ لان هذا الرجل يطلع يتواجه ويا الواقع، يتعامل بالسوق، السوق اكو بي غشاش، اكو بي محتال، اكو بي واحد اخلاقه سيئة، اكو واحد بالعكس طيب، اكو واحد بي غثيث ثقيل، هذا يطلع يتفاعل ويا الواقع، يجي مورث للبيت دايخ. لما يجي الى البيت بهالحالة شي يريد بالبيت؟ يريد يلقى البيت اكو بي جو حنان، جو رحمة، جو عطف، فديد تمسح عنه الشعور بالألم، وما اكو غير المرأة زوجته سكن الهي تمسح آلامه، تمسح عنا شعوره بالضغوط الخارجية تمسحها عنا. اذا صار البناء المرأة تكون مو عاطفية، راح تتعامل وياه، راح تتعامل وياه كأنك ما تتعامل ويا زوجة رقيقة، لا، كأنك تتعامل ويا صخرة صماء. ما شو نشي المرأة لازم يكون عندها عاطفة، هنا العاطفة لابد منها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، المرأة العاطفة تحتاج تربي بها أطفالها، هذا الطفل يريد ملاعبة، يريد مناغات، يريد تدليل، الأبو ما له خلق يجي دايخ اللي في رأسه مو حط رأسه ونام. هذا لا، طفل يريد واحد يهز مهده، يناغيه، يداعبه،
بعدين الطفل يدرك بفقرته ان الذي عند الام ليس مثل الذي عند الاب. الولد يدرك بفقرته يغازل يداعب الام اكثر. ليه؟ لان الام عندها ثدي يعطي لبن، الابو ما عنده ثدي يعطي لبن. شو تنبلي تناغم بين الطفل وبين الام اكثر، فتحتاج الام ان تكون عاطفية. اذا كانت عاطفية يعني عندها غزارة عاطفة اكثر من شنو؟ اكثر من الجدية، لذلك تكون متأثرة حشاشة اكثر. يعني اذا اردنا نبدل تعبيرنا بالتعبير المعاصر، رومانسية تصير المرأة اكثر. ها؟ ليش؟ لانه المطلوب منها ان تضفي على البيت جو حنان. اذا صار البناء الامر يصير بيدها، لا، الاسرة راح تتشيب. شلون تتشيب؟ يعني بسرعة، تجي بسرعة لعل الابو يفكر شوية انه انا قبل ان يقدم على الطلاق، ان هذا الطلاق راح يؤدي الى نتائج سيئة، راح يشيب الاولاد، راح يعرضني الى وضعية قد يكون ما اقدر اتلافاها، مو جوز ما يتيسر لي اني اتزوج مرة اخرى. بعدين اكثر من هذا راح ينعكس على الرجل وعلى المرأة. شلون؟ على الرجل يقولون عنه هذا مطلاق، هذا مطلاق، هذا ما نزوجه، لانه عنده عاطفة كل شيء كل يوم ويلعب ببنات الناس. نعم، يطلق وكيفه، فيعبر عنه التعبير، قد يكون يوضع عقبة في طريقه. والمرأة شنو المصيبة؟ المرأة احنا صرنا مثل المسيحيين الان، متى او متي يقول بالاصحاح الخامس، يقول من تزوج مطلقة فهو يزني. غيره بعد ايضا اصحاح اخر يقول ان المرأة اذا طلقت، المرأة اذا طلقت وتزوجت وقعت بالزنا، يعتبر المطلقة خلص بعد فرصتها انتهت بالحياة. احنا صرنا مثلهم الان. نبه الان، يفرض زوج وزوجة ما انسجموا، صبية بعدها عمرها في بواكير عمرها، اختلفت مع زوج، اختلفوا يا زوج، طلقت، هاي اصبحت منبوذة، ها صارت مطلقة، صار ما حد يقدم عليها يخطبها. صح، من على شنو؟ ليش احنا نقدم على هاي؟ هاي مطلقة وما طلقت الا لسبب. يعني خلص ظلت هاي عاطلة بالمجتمع، انت ملاحظ؟ يعني عطلنا نشمتين، اخلقنا لنا جو مملوء كل حالات من الحزن، حالات من القنوط، من الاحباط. ليش؟ ها شنو سببه؟ سبب التسرع في موضوع الطلاق. نبه، تسرع، لان هذا موضوع الطلاق موضوع خطر جدا، خطر مثل ما قلت لك. ابغض الحلال الى الله، بيت يكاد يخلو من الرحمة البيت اللي تقع فيه كلمة الطلاق. شوية الانسان يشيل ابطة، ها شهي، احنا كل الاشياء اللي يريدها تيجي على هوانا، شكثر اكو اشياء نتأذى من عندها ونتحملها غصبا علينا. ها الله يسلط عليك فد مستنقع يحكمك تتحمله غصبا عليك، شو تسوي الى ان موتك؟ خش تسوي انت بيدك لو خارج ارادتك، يسلط عليك نعم جار سوء ولا سبيل لك الى الانتقال، وانت مضطر الداري وتتحمل. هل تكون اي من النوع؟ اولاد لا تشيبهم بهالسرعة، ولد تشيبة بيت تفككة، اسرة تحولها الى اسرة محطومة. شنو؟ من اجل ربع ساعة شوي يشيل ابقك تتحمل. هذا اللون في واقع الامر يؤدي الى نتائج مأساوية. لذلك اصبح الطلاق امر من الامور المبغوضة الى الله عز وجل، مو سهلة. واكل بعض يستسهلها، يقول لو قحط مشوار، الحمد لله انا عندي فلوس هواية، ما لقت لي هاي غثتني خلاص حتروح. لك فكر بهذا، لك فكر بهالطفل، هذا ثمرة فؤادك. فكر بهالطفل شنو نتيجته هذا اللي شايبه، هاي البنت اللي شايبه تعرف شو راح ينعكس عليها هذه؟ شو راح يصير بيها؟ ها؟ فلذلك ابغض الحلال الى الله الطلاق. اي ناحيه؟ ومن هنا امرنا

ولا كل امرأة يتزوجها الانسان بدون ان يعرف ان جو الاسرة اللي عندها جو مناسب لو مو مناسب. هاي متربية بين ام وابو يحترمون انفسهم يا لا، مو لمجرد انها جميلة او لمجرد انها حصلت شهادة او عندها اموال، لا، مفروض انها متربية. اذا متربية غلط، هذا هو وهذا المطلوب. مطلوب ان تكون على تربية على اخلاق ذات الدين. قال له افطر بذات الدين تربت يداك، لان الدين اذا رباها ريحك. فمن هنا اتخطر لما اجى الاشعث ابن قيش. نبه للاشعث رئيس وقبيلته قبيلة ضخمة، والاشعث كان الى تأثير كبير. والاشعث ترى هو اللي قلب الوضعية في صفين، وإلا المعركة كانت رابحة 100% إلى جانب علي بن أبي طالب. المعركة رابحة، معاوية استعد للهرب، حط رجله بالركاب، وإجا لي واحد أمسك ركاب فرشة وأمسك زمام. قال لي وين؟ مو أنت إحنا جايين نقاتل من أجلك، وهالزمام وهالرقاب اللي جاي تنقطع من أجلك. المعركة وصلت إلى درجة الأشلاء صارت تلول وتريد تعوفنا وتهرب. يقول اتذكرت أبيات ابن الإقنابة: أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. ألوى عنان فرشة وظل واقف، وإلا المعركة شارفت على النهاية. شارفت المعركة على النهاية، لكنه التفت منه الأشعاث بعد أن لعب عمرو بن العاص لعبته المعروفة. أمر برفع المصاحف، شالوا المصاحف. قالهم الإمام: يرونكم شوية يعصبوا الأمر برأسي، اعطوني دقائق مجال. هذولا مو يم مصاحب، هذولا جاي يخدعوكم، هذولا مو يم دين، واي يرفعون شعارات دين وهم ما لهم علاقة بالدين. لا تخدعون، اعصبوا الامر، لا تضيعون هالدماء اللي راحت، هالجهود اللي راحت. قالوا لا، لا يشعنا حاكم القوم الى كتاب الله. يا اخي والله مصيبة، مصيبة والله. واحد عبقري يطيح بين الشنماين، يعني مصيبة. ولذلك كان الإمام يرونيش رحمه الله عليه يتدمر غاية التدمر. كلما أراد إقناعهم قالوا له لا يشعنا دولة، هذا كتاب الله. أدري أخوة أنتوا ماكو عندكم، أنتوا ليش تفكرون بإذنكم؟ وهذا اللي يفكر بإذنا يشلع قلبك. أكو واحد يفكر بعقله، واحد يفكر بإذنا. اللي يفكر بعقله يريحك، لكن إذا صار يفكر بإذنا يشوي له؟ إذا صار يفكر بسمعه لك يا اخي اقعد حلل الامور. هذول لو عندهم دين ما طلعوا يقاتلون علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب كل الصحابه يسمعون قول النبي: ويل لمن شللت سيفك عليه وويل لمن شل سيفه عليك. يسمعوها ويل وادي في جهنم، ومع ذلك طالعين القتاله. هذول عندهم دين؟ ما عندهم دين. يقولهم الامام: اعصبوا الامر براسي. يقولوا له لا، ما يسعنا كتاب الله، ما ممكن. هذول دعونا الى كتاب الله، ولما دعونا الى ما يشعنا ان نتخلف عنهم ابدا. اذا حاكم القوم المن الى الكتاب، الى القرآن. فلما وافق الامام امير المؤمنين سلام الله عليه على ان يحاكم القوم، طلع من الاشعث بن قيس لعبته. اللعبة الثانية شنو هي؟ اللعبة اللي انبثقوا عنها الخوارج: منا اجبروا على ان حاكم القوم الى كتاب الله، ومنا بعد ما حاكم واستعد للمحاكمة وليه قالوا لا الحكم لله، لا لك يا علي، شلون انت تحاكم؟ شلون تهادني دولة؟ وانتوا اجبرتوني، وانتوا الان اجبرتوني، نسيتوا انتوا؟ قالوا لا، قالوا اعطيت كلام، اعطيت عهد، والعهد مسؤول عنه المرء، والوفاء بالعهد واجب. قالوا لا، انت اشركت. هاي اقول لك دول يفكرون واسمعهم وبالهم. خلق لهاي مشكلة الخوارج، خلقها منه الاشعث. هو نفسه اللي لعب

اللعبة هاي القطرة هو الأشعث. هذا الأشعث هو اللي يقول لعبد الرحمن بن ملجم النجا لحاجتك فقد فضحك الفجر، لحق قبل ما يطلع الفجر اضرب عليه ابن ابي طالب. نعم هذا هو نفسه، وعنده بيت، شلون بيت روعه، ها اولاده محمد بن الاشعث طلع يقاتل مسلم وطلع يقاتل الحسين، وجعده بنت الاشعث اللي حملت الشوم للامام والاشعث، هذا فد بيت غريب هو هذا. ها هذا اجى الى الامام امير المؤمنين يخطب زينب، شايف؟ اجى يخطب زينب بنت امير المؤمنين. يعني تصور علي بن ابي طالب شقد واسع في حلمه. علي بن ابي طالب يحمل نفسيه تشع الكون، لكنه لما طبع لي هذا الرجل وفاجأ بهذا من كثر ما هذا رجس صاحبي الامام، قال له اخرج اطلع. ها اغرك فلان عندما زوج اخته لك؟ هو كان خاطئ، أخذ أخت الخليفة أبي بكر، نعم عنده أخت عمياء فهي زوجها له، وكان زواج سياسي طبعا. والإمام قابل بكلمة شوية شديدة جدا، مما يدل على أن الإمام كان ليش وقف منا الموقف، لأن هذا ناصبي، هذا ناصبي، والناصبي حكمه حكم الكافر. نعم لأنه قطعا معاند للقرآن، هذا معاند للقرآن. القرآن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهذا صريح في بغض أهل الرسول كلهم. القرآن نعم يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذا صريح في معاداته لعلي بن أبي طالب الصادق، وإنما انتقل إلى الكاذب. قطعا لابد وأن يصل إلى درجة الكفر، لكن خوف علي كلمة لا إله إلا الله، يقول هو لا إله إلا الله ويظهر لا إله إلا الله. النتيجة طرد الإمام، قال له اخرج أغرك فلان عندما زوجك أخته، اذهب. ليش صاحبي الإمام سلام الله عليه الصيحة؟ صاحبيها الصيحة لأنه إنسان أولا كان مشهور يعني بالخروج عن طاعة الله بالفسق، والرواية تقول من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فعلا قطع رحمها، واي رحم اعظم من رحم ابنك؟ ها هذا انت تشيل الدب بين يدي فاسق، هو اللي صاير مع الاسف عندنا. ليش اقول لك احنا عندنا قشرة اسلام، يجي اذا اجى لي يابا هذا ترى سكير، هذا شوية لعوب جاي، هذا لانه اذا بكرة اخذ هاي المرأة عندها فرصة بالحياة، لا تضيع عليها فرصتها، إذا راحت عليها الفرصة هذا أخذها أيام قضى منها وطر ونبذها وراح أخذ واحدة ثانية. أنت لمجرد يجي ليك آدمي، يجي ليك متدين طيب من أسرة مستورة، ها ما عنده رصيد بالبنك، هذا ما عنده بيت ضخم، ما عنده سيارات متعددة، يا أخي هاي ما تجلب سعادة. اكو تلقى بيت كوخ، ها يكاد يتفجر بالسعادة، وتلقى بيت من اضخم البيوت في داخل مقبرة ما بي اي شيء من السعادة. سعادة ما تيجي هاي الاموال، مو اي تمام عامل مساعد الاموال صحيح، يعني ما يقول لك شيلها ضيعها خليها ما عدها رغيف ولا عدها ثوب، لا بس يقول لك اذا كان الزوج عنده كفاية وادمي وراح يوفر لها أسرة طيبة تتسم بالسعادة هذا أولى من غيره. احنا لا، اللي عندنا حتى ولو فاشق زوج يومين ثلاثة وبعدين خلق له مشكلة وطلق البنت وراح. في النقطة خلينا نرجع لأصل الموضوع، الآية شو تقول؟ ولهن مثل الذي عليهن. هذا رأي أن المقصود بالذي لهن مثل الذي عليهن شنو هو؟ هو عبارة عن العصمة، العصمة بوسعها أن تكون العصمة بيدها إذا وكلها هو في صلب العقد بأن تتولى طلاق نفسها. هاي عدنا وعد غيرنا لا، أكو عدهم أدلة تذهب ابتداء يجوز أن تشترط ويعتبر شرط في صلب العقد. طيب هاي وحدة. الرأي الثاني أن لا، لهن مثل الذي عليهن، يعني مسألة الجهاد،
وهاي المسألة ولدت عقدة عند المرأة. شو تنبه لي؟ اجت اسماء، اسماء بنت يزيد الانصارية، هاي دخلت على النبي صلى الله عليه وآله، قالت لي يا رسول الله انا مرسل اليك من قبل من ورائي من النساء المسلمات، النساء المسلمات انت اخبرني اكون واسطة بينك وبينهن. قالت لي يا رسول الله احنا انت بعثت الى الرجال والنساء، انت ما بعثت بس للرجال، مبعوث للعالمين للنساء وللرجال، آمنا بك وصدقناك، احنا مقصورات، يعني محطوطات وين؟ في داخل البيوت، مقصورات، مخدرات، قواعد بيوت، احنا ما نقدر نتحرك ضمن الاطار اللي انتوا واضعيه لنا، وانتوا دول الرجال يذهبون فضلوا علينا بعيادة المرضى، السير وراء الجنازة، نعم فضلوا علينا بالجماعات بالجهاد، يعني الرجل منهم يكون إمام يأم الذكور والأناث بينما المرأة ما تقدر تأم الذكور، ها والجهاد المهم الجهاد. تقول لي يا رسول الله انتوا اذا تطلعون الى الجهاد احنا نحفظ لكم ابنائكم نربيهم ونحفظ اموالكم، افنشارككم بالاجر ام لا؟ النبي عجبته الكلمة، واي عجبته، التفت الى الصحابة قالهم هل سمعتم مقالة امرأة تسأل عن دينها افضل من هذه؟ قالوا لا يا رسول الله. قالوا هاي المرأة انا عجبتني كثيرا لان جاي تسأل عن قضية حساسة ومهمة، ثم قالها تعال اسمعي، قالت بقى قالها ابلغي من ورائك، هذول اللي ودوش من النساء بلغيهم، قلي لهم ان المرأة اذا احسنت تبعلها لزوجها وطلبت رضاه، احسنت تبعلها يعني صارت امرأة كما ينبغي بالبيت، علاقتها ويا زوجها طيبة، تربي ابنائها، مهمتها مقصورة على تمشية شؤون بيتها، يعني مثل ما نعبر عنها امرأة صالحة، امرأة صالحة منصرفة الى تربية الاطفال الى رعاية البيت الى التناغم مع زوجها. قال اذا فعلت هذا واحسنت تبعلها لزوجها وطلبت رضاه فان ذلك يعدل جميع ما ذكرتي، كل الاشياء اللي ذكرتيها انت اذا صرتي مع زوجك طيبة هتحصلين اجر بقدر الاجر اللي حصلوه دولة كله حتى بالجهاد. ولذلك يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه جهاد المرأة حسن التبعل. شنو يعني؟ يعني ان تكون منسجمة، يعني لا تحمل الزوج فوق طاقته، تعال انا جيراني اليوم لبسان ما ادري شنو اشترت هذه وهي ما ادري جابت، بس انا نصيبي هاي نصيبه مو زين، ومن النوع يقولها ليش تخلي في فوق طاقته انت، اكو مرة تفاهم معقول، لا تحملي فوقها، لا ترهقين الميزانية، خلي الميزانية منصرفة الى تربية ابنائك والى تمضية شؤون البيت، هذه وحدة. لا ترهقي في بعض القضايا التي افترضها الله عليه، اكو عنده ارحام بالبيت، عنده والدة عنده والد، يمكن ان يكون لهم تمام، انت من حقك ان تحصلين على بيت على مكان يخصك، لكن مو الا مكان لازم دول بعدهم مسيرة كذا، وين يبعدهم هذا؟ مجدنا وشوف للنقطة المصيبة هاي، هاي المصيبة احنا الان فشدت عندنا الاسرة الاسلامية، انت تعرف ان هذا الاب او الام اذا كبروا اذا ما صارت بين اهله والعائلة ما يشعر بالامان، يعني عرض من اعراض الشيخوخة يقوم ينسلب منه الامان، يتصور اكو اشباح طاردة، يتصور ان اكو واحد يريد قتله، يتصور اكو واحد يريد يعتدي عليه، نبه اذا ما صار بين اهله، اذا صار بين اهله لا يصير عنده اشباع بالامن، هذا ظاهرة درسوها علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الجسد، زين تعال طلعهم، ها
أطلع وين يطلعهم وين دبهم بدار العجزة خلي يلحون عليهم بالحبوب حتى يموتون. هذه الإنسانية، هاي نتيجتها هي الإنسانية. تفكري أنت راح تكبرين يوم من الأيام، إذا كبرت راح تعرضين لنفس المصير، ترضين ابنك إذا زوج ثالث وقطفك هناك. لا، أنت فليكن عندك نظر بعيد، والأب هم فليكن عنده نظر بعيد بالنسبة للمرأة. مو هاي صاحبتك وربت وياك وترعرعت وربت لك أطفالك، بمجرد أن صارت شوية ما تحقق لك الرغبة ها اركضت طاردت إلى امرأة أخرى. مو سهلة يا أخي، يا أخي الدنيا أخذ وعطاء، احنا لا نريد نأخذ وما نعطي أبدا، هاي طبيعتنا. شايف؟ فالمقصود إذن المرأة جهادها حسن التبعل، جهادها حسن التبعل، ولذلك أسقط الله عنها الجهاد. هي ما مسؤولة بالجهاد، اللي يطلع يجاهد ياهو يطلع يجاهد الرجل. ومن هنا أكو نقطة لا يفوتك، أن دية المرأة نصف دية الرجل. ليش؟ لأن المرأة ما تتعرض للقتل بقدر الرجل، الرجل يطلع يجاهد يقتل من ناحية ها؟ المرأة ساقط عنها الجهاد، ما عليها جزية، ما تنوخذ منها جزية، ولا تقتل حتى إذا كانت في ساحة المعركة، حتى في ساحة المعركة إذا موجودة ما تقتل إذا ما خرجت للقتال. مرة تطلع شايلة سلاح وتقاتل لا تقتل، مرة لا ما شايلة سلاح، امرأة طالعة إلى الساحة، إلى ساحة المعركة بدون قتال ما تقتل أبدا. أي ناحية؟ ناحية ثانية، لا تنسى أن إحنا بحضارتنا عار واحد يعتدي على المرأة، جدا عار، اللي يقتل مرأة ها شو نعبر عنه؟ نعبر عنه أن هذا مجرم، هذا جبان، هذا يجي إلى امرأة يقتلها، المرأة عيب، المرأة ما تهاجم بأذى، ما تقتل. ولذلك لما ارتكبوا هالخطيئة في قتل زوجة المختار، وقف الشاعر يعيرهم: إن من أعجب الأعاجيب عندي قتل بيضاء حرة عطبولي، قتلوها ظلما على غير جرم، إن لله درها من قتيلي، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيولي. عيب المرأة ما تقتل، كان إذا رماها بحجر يعير. ولذلك كانت الدية نادر تقتل، ومن هنا كانت الدية بالنسبة للمرأة نصف، وبالنسبة لأن الرجال أكثر والإسلام يريد عقوبة رادعة فيضاعف الدية حتى يقلل وقوع الجريمة من ناحية، هذا يعني سبب من الأسباب. نبه في بعض المفسرين لما يجي إلى هاي الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يقول ناحية الجهاد، مثل ما الله كتب للرجل أجر على الجهاد، كتب للمرأة أجر مساوي أو أكثر على حسن التبعل. يعني بتعبير آخر حنبدل العبارة، المرأة مجاهدة داخل أسرتها، إذا الرجل مجاهد بالساحة الاجتماعية هاي مجاهدة بساحة البيت، داخل الأسرة مجاهدة وتأخذ نفس الأجر، نفس المكانة عند الله عز وجل، ها؟ يكرمها لأنها جيت تربي الطفل، تحفظ الأسرة، تنشئ المجتمع، الأم مدرسة المجتمع. نعم. فهذا الرأي الثاني. الرأي الثالث: لا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أن المرأة تأخذ بالميراث نصف والرجل يأخذ حصتين، يعني ضعف المرأة. ليه؟ الإسلام يقول لهن مثل الذي عليهن. شنو يعني؟ هذا الرجل عندما يأخذ هذن الحصتين، مطلوب هو ملزم، جبر الإسلام على إنفاق هذا اللي يأخذه على المرأة. شلون؟ لأنه يأخذ المبلغ وين يوديه؟ يصرف على عائلته. المرأة لا مسؤولة عن نفقة طعام، طعام مسؤول عنه الأبو، لباس مسؤول عنه الأبو، سكن
مسؤول عنا الرجل، ومسؤول يوفر لها بيت، يوفر لها طعام، يوفر لها ملابس. حتى بعض فقهائنا يذهب الى علاج، ثمن العلاج. نعم، هو مسؤول عن ثمن العلاج، مسؤول عن تكاليفها كلها، يسعدها تكاليف، مسؤول عنها الرجل، هي ما مسؤولة عن شيء. حتى بالدية، شو تتنبه الان اذا واحد يصير عنده عملية قتل خطأ، اذا قتل شخصا خطأ صاروا ياخذون الدية من العاقلة، يعني من يتقرب اليه بالاب. المرأة ما تخسر من الدية شيء، الدية على الرجال، المرأة ما عليها شيء، ما يفرض عليها شيء. اذا بالوقت اللي الرجل يأخذ حصة، حصتين، وانت تاخذين حصة، هاي الحصة اللي تاخذها المرأة تضمها، بينما الرجل يأخذ الحصتين ينصرفن عليها، ينفقن عليها. اذا الواقع هو الرجل الخاسر، مو هي المرأة الخاسرة. يتنبه لهن مثل الذي عليهن. الشاء اكو رأي اخر، لا، وهو رأي يميل إليه بعض، أنا شفت عند جملة من المذاهب الإسلامية، هذا الرأي يقول موضوع كل النفقات، كل الأمور اللي يقرها العرف، شو التفت للتعبير، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعروف شنو يعني؟ يعني اللي شاهد عند العرف، شاهد عند العرف شنو؟ يعني اليوم لما نسأل هالمجتمع نقول له المرأة شنو عليها بالنسبة للبيت، والرجل شنو عليها في نظرك بالنسبة للبيت، يقول لك والله الرجل المفروض أنه يكد ويجيب الأهل الطعام، ويجيب لهم اللباس، يوفر لهم السكن، يوفر لهم حاجاتهم. المرأة عليها توفر الحنان، العطف، الرحمة، بعض القضايا عليها أن تساهم بها، تشارك بها. شو يقول العرف؟ هذا اللي يقول العرف هو اللي ينبغي ان يصير، الا اذا ادى الى محرم، الا اذا كان ما يقوم به الرجل او تقوم به المرأة يؤدي الى شيء محرم، لا. لكن اذا ما بي شيء محرم، الشيء اللي قر العرف هذا يصير به تكافؤ بين الاثنين، على المرأة وعلى الرجل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب، شفنا النظريات، خلينا نرجع للمقطع الآخر. وللرجال عليهن درجة. شنو هي الدرجة هنا؟ نبه لي. الدرجة هنا القوامة، مو الرجال قوامون على النساء. أنا أذكر واحد اجى في اليوم متذمر، قلنا له انت شبيك شو امور؟ قال والله يعني هاي بالبيت مشال على قلبي. قلنا له شو امور، الرجال قوامون على النساء، شبيك انت؟ قال لا، هاي قبل الثورة مو شكل. يعني المصيبة ان اكو بعض الرجال بالواقع ما عنده شخصية، يعني هو مو ذنب الاسلام، شنو ذنب الاسلام اذا هو ما عنده شخصية؟ الله عز وجل يطيل الحق، بس هو ما يحسن استعمال الحق، هو يصور القوامة أن بيد مقوار. لا يا أخي، مو شيء. القوامة يعني عبارة عن قيادة البيت بحكمة، بعقل. القوامة أن تقود الأسرة بحكمة، بعقل. مرة تقتضي شدة مخل، مرة تقتضي لين، مرة تقتضي أخلاق، مرة تقتضي وسيلة من الوسائل. يكون أنت إلك تقدر الموقف شنو هو. يعني القوامة قيادة البيت، شؤون البيت. وهذه ليش الله عز وجل عطاها للرجل؟ لأن الرجل يتعامل مع الواقع، وهي المرأة مثل ما قلت لك تتعامل في أجواء رومانسية مع الأطفال ومع الزوج، بينما الرجل يتعامل ويا واقع مر برا، يشوف الخير والشر أكثر، يحتك بالمجتمع أكثر بحكم ارتباطاته، بحكم عمله وظائفه العملية، فيكون عنده احتكاك تفاعل مع المجتمع اكثر، يكون عنده نضج اكثر، يكون اقدر على القوامة. هذا هو، والا مو افضل. لا، انا اكد لك اكو بعض النساء افضل من 50 رجل. مو مسألة انه ان جنس الرجل افضل من جنس المرأة او بالعكس، لا لا لا ابدا، مسألة وظيفة اجتماعية.
هذا لما يعيش بالمجتمع يكتشف، يتفاعل، يأخذ، يحرز نظريات، يأخذ، مو يدخر جملة من التجارب. المرأة قد يكون جو الأسرة يمنعها من التفاعل الاجتماعي، فتكون في نطاق محدود. الله أعطى القوامة للأب، الأب اعتباره أكثر، احتكاك بالمجتمع وخبرة، يقدر يقود الأسرة قيادة شوية معقولة ومحكمة. هذا المعنى، هذا معنى القوامة. وإلا مو نفهم منها التفضيل، أنا القيم وأنا إلي القوامة ولازم أسوي كل شيء، لا مو هذا، هذا غلط. هاي سوء استعمال المن، سوء استعمال الحق. الحق اكو تعسف في استعمال الحق. هاي القضية القانونية اللي تروها فقهاء القانون وفقهاء الشريعة، ما من حق الإنسان أن يتعسف في استعمال الحق الذي أعطي له، لا، يستعمل الحق بقدر ما أعطاه له. الغريب شفت لي رأي إلى بعض المفسرين، وهذول مصيبة اللي يجي يريد يفسر القرآن، هذا أكو عنده كتاب أحكام القرآن، القاضي أبو بكر الأندلسي، يقول ولهن وللرجال عليهن درجة، يعني اللحية، يعني الرجل عنده لحية والمرأة ما عندها لحية. نعم، شو رأيك إذا تفسير القرآن من هالنوع؟ شو رأيك؟ واي أكون من هالنوع كرين. شو هاي درجة؟ يعني هاي اللحية مطيها درجة؟ ها والله أكو، يعني الله إن شاء الله يعطيهم العافية. فالغرض هذا المفروض أن وللرجال عليهن درجة، درجة هي عبارة عن القوامة، وإن كان الرأي الآخر أن للرجال عليهن درجة يعني الاتباع، ها؟ يعني مفروض أن تتبع الزوج باعتباره أكثر خبرة كأثر من آثار القوامة. جيد، من بعد هذا خليت شفت نبذة، نقول أن مسألة الزواج مسألة حاجة وفضيلة. يعني المرأة معيب أن تقول أن تتوق إلى الزواج، ولا الرجل عيب أن يتوق إلى الزواج. ليش؟ لأن حاجة، حاجة جسدية وحاجة نفسية يحتاجها. وإذا كانت حاجة جسدية وحاجة نفسية، ينبغي أن لا يتصور البعض أن ترك هذا الأمر هو أفضل. وإحنا عندنا فلان نمدح فلان بعيد عن النساء، ويستدل بالآية وسيدا وحصورا، الحصور يعني الذي لا يقرب النساء. هذه حالة خاصة أشار إلها القرآن وإلى حديث طويل ما له علاقة بالموضوع. أما النساء الزواج، لا، الزواج حاجة يحتاجها الإنسان. ولذلك امرأة طبق على الإمام الصادق سلام الله عليه، قالت له أنا متبتلة. قالها يعني؟ قالت له أنا ما أريد أتزوج. قالها اذهبي وتزوجي، لو كان هذا فضل لسبقتك إليه فاطمة الزهراء، مو جدتي فاطمة سلام الله عليها تزوجت، هذا مو عيب، ها؟ طبيعي، هاي من تمام الفطرة. والمرأة حاجتها نفسية للرجل، والرجل عنده حاجة إلى المرأة، ولا يكتمل نظام الأسرة إلا بهذا. وفعلا أنت تلقى أهم ما يتوق إليه الأبوان، شو يتوقون؟ يتوقون أن إذا عنده ولد يقول واحد يدعو له يقول له إن شاء الله يوم زواج ابنك، مو الشكل. هو أيضا يرغب أن يكون هالمعنى هذا تقر عينه بولده، يشوفه متزوج وعنده أطفال يدرجون بالبيت، والجد يفرح يشوف امتداده الطبيعي بالبيت، دول الأطفال امتداد طبيعي لجدهم. فتعتبر حالة الزواج وخصوص عند المرأة المطمح اللي تطمح إلى على أساس يربو ولدها وترجع به إلى البيت وهو في السعادة وفي الهناء وإلى جانب أهله وإلى جانب أطفاله، هل معنى هذا كان إلى أثر في نفوس بعض الأمهات
اللواتي فقدن أبناءهن يوم الطقس. ها؟ إيش تتصور أنت؟ أكو جماعة ممن قتلوا يوم الطقس كانت نية من النيات في نفوس في نفس الأم أو في نفس الحسين أن يكون هذا متزوج. كان أكو يعني هذا إذا سامع أنت بعض روايات أن القاسم عليه السلام أكو زواج يوم الطقس مجرد نوايا. يعني كان في نفس الحسين أن يعقد له على واحدة من بنات عمه ويزوج لأن الحسن أودعه عنده، قال له هذا وديعتي عندك، لكن كانت النتيجة أن ماذا؟ رجع به إلى الخيمة، رجلاه يخطأن الأرض خطا. مو يقولون المؤرخين في واقعة الطائف، يقولون لما سقط القاسم وأقبل إليه الحسين، شو التفت للصورة؟ يقولون وضع صدره على صدره، حمله ورجلاه يخطان الأرض خطا. عجيب، الحسين طويل القامة فارع، ها؟ القاسم صبي بعد ما بلغ الحلم، يعني ما في أكثر رواية تقول عمره 13 سنة، وإلا أغلب الروايات تقول 10 أو 11 سنة. فوضع صدره على صدره، هذا صبي ليش رجلاه يخطان الأرض؟ يظهر أن الحسين انحنى ما يقدر بعد يرفع ظهره، حمله ورجلاه يخطان الأرض، أقبل به دب وين؟ بين الشهداء من آل محمد، يمه البراعم، ابن عم علي الأكبر، أبناء عم أولاد عقيل، دب هنا طرح بالشاحة وجلس الحسين عندهم يطيل النظر الى وجوههم، مر بوجه هذا ومر بوجه هذا ودموعه جاري على خده.

حسرات عالدنيا انحنى عليهم يمسح الدم والتراب عن وجوههم.

اطال النظر. بعض المؤرخين يقول ترفق شاعدة، يعني حط ايده مثل الوشادة، ما يجي بعد عنها الوجوه، يعاين بها الوجه مرة ويعاين به الوجه هذا اخر مرة، وسبقته دموعه اخذ يمسحها.

0: الحناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء. ربي نتوجه إليك وندعوك ونتوسل إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء. بلغ اللهم جميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

تحس ما ننساها ما ننساها اي نور العين ما ننساها بنت حسين

0: هلا هلا بيك.
1: رقي اللي جرى عليها يصدع جبال طفل وما تماثلها أبد أطفال شافت فاجعة وظلم ومحن وهوال مصايب كربلا هالطيف لشافتها مصايب كربلا

زملنا نصب تعازينا عليها بكل زمن نصب

حسين اي نور العين والله بنت حسين قواك الله.

0: نحات الزهر نحات نريد بدم نحات
1: الزهر. إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: قال لي ماذا تعني بالخادم؟ قلت له
2: برنامج وجوه الخدمة.
1: تنظر إلى
2: من إعداد وتقديم أسامة العابدي، أما في الإخراج وعلى الهواء مباشرة عرفان العابدون.
1: حسين خادم حسين
2: ليست الخدمة أن تؤدي واجبا فحسب، بل أن تكون حاضرا حين يحتاجك الناس، وأن تمد يد العون قبل أن يطلبها أحد. في المواسم التي تشهد تدفق المعزين والزائرين، يلفت المشهد ما تقدمه المواكب الحسينية من صور الكرم والخدمة، ولكن هناك وجها آخر للعطاء قد لا يراه الكثيرون، وجها يحمل حقيبة الإسعاف بدلا من حقيبة السفر، ويقف ساعات طوال ليطمئن على صحة الآخرين، ويسارع إلى إنقاذ من يحتاج إلى المساعدة في شهر محرم الحرام، وخاصة في اليوم العاشر من محرم تكون المفارز الطبية حاضرة في ساحة العزاء، وطرق المعزين تقدم الإسعافات الأولية وتساهم في معالجة الحالات الطارئة، وتؤدي واجبها الإنساني بمهنية وإخلاص. وهناك ننتقل مع هلول شهر صفر، تمتد هذه الرسالة على طريق الزائرين السائرين على الأقدام مرورا ببابل باتجاه كربلاء المقدسة، لتقدم المفارز الطبية خدماتها الصحية والعلاجية، وتوفر الإسعافات الأولية، منها قياس ضغط الدم ونسبة السكر وتصرف الأدوية والمستلزمات الطبية في صور تجسد أسمى معاني العطاء والخدمة. فما حجم هذه الجهود؟ وكيف تدار؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الكوادر الصحية وهي تؤدي رسالتها الإنسانية؟ هذا ما سنتعرف عليه في حلقة اليوم من برنامج وجوه الخدمة. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ حيدر خلدون الموسوي، أحد يعني العاملين في المفارز الطبية لنقابة ذوي المهن الصحية والتقنية فرع بابل. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، والحمد لله والشكر بأن قسمنا هذه الخدمة المباركة.
2: الله يوفقكم.
3: الله يحفظكم في كل سنة.
2: قرب لي. أي نعم.
3: في كل سنة نتقدم خالص الشكر والتقدير إلى جنابكم الكريم.
2: الله يحفظكم.
3: لإتاحة هذه الفرصة لمعرفة ما هو يقدمه الصنف الطبي بمجال الخدمة الحسينية.
2: نعم. يعني سيد حيدر، اليوم الكل يتحدث عن عمل هذه المفارز، ولكن بداية قبل الخوض في غمار هذه الخدمة، من هو حيدر وما هو تحصيله الدراسي وكيف دخل مجال هذا العمل وما الشهادة التي تحملونها؟
3: نعم. متحدثكم حيدر خلدون الموسوي، ماجستير طب حيوي، كذلك دكتوراه بالتنمية البشرية ودكتوراه بالأسعافات الأولية فخرية طبعا.
2: الله يحفظكم.
3: الله يحفظكم. أما دخولي في مجال الطبي هو
2: قبلها خريج جامعة.
3: أنا خريج بكالوريوس جامعة الحلة. تمام.
2: نعم.
3: من العشر الأوائل في جامعة الحلة.
2: والماستر
3: بالماستر
2: في الجمهورية.
3: في الجمهورية الإيرانية جامعة آزاد.
2: كيف دخلت لموضوع المفارز؟
3: والله حقيقة هو شوف، خدمة الإمام الحسين هي نابعة من القلب من الصغر.
2: نعم.
3: يعني احنا الحمد لله وشكر والدي الله يعطيه الصحة والعافية، يعني من الصغر هو ينمي عندنا هذه الخدمة المباركة من موكب الحسيني، وكذلك المفرزة الطبية، بحيث مفرزة نقابة ذوي المهن الصحية هي من أقدم المفارز اللي موجودة.
2: نعم.
3: يعني ما يقارب تقريبا 18 إلى 19 سنة. تمام.
2: بدعم ذاتي. 19 سنة تعمل على هذه الخدمة. نعم.
3: بدعم ذاتي من سيد خلدون.
2: والدك هو نقيب،
3: رئيس نقابة ذوي المهنة الصحية فرع
2: رئيس
3: بابل.
2: نقابة ذوي
3: نعم
2: المهن الصحية والتقنية، مو
3: أيوة التقنية فرع
2: في
3: بابل.
2: فرع بابل.
3: نعم
2: ليش يعني النقابة ما بها دعم يعني أو ما شابه؟ يعني هسه
3: يا
2: مثلا أحكي لك عنا مثلا كنقابة الصحفيين، نقابة الصحفيين عندها عقارات، عندها موارد مالية من خلال أنه مثلا تغيير العضوية أو التجديد أو ما
3: نعم
2: شابه ذلك، لديها مبالغ لتقوم الورش وقامت يعني كافة المناسبات. اليوم هل النقابة لا تمتلك مبالغ مالية
3: شوف
2: لتعتمد على نفسها؟
3: نقابات الطبية بصورة عامة من ناحية كعقارات من ناحية كأمور وارد شهري سنوي
2: نعم
3: قلة تلقى بهذا المجال.
2: قلة.
3: تمام
2: نعم
3: من ناحية الهويات يعني شوف هي مخير، احنا هسه بنقابة ذوي المهنة الصحية
2: نعم
3: دائما نقول احنا مخير، الانتماء النقابة مخير ما مجبر بين هو اليوم ينتمي
2: شلون يمارس عمله؟
3: يمارس عمله. شوف
2: احنا اليوم هسه
3: اي
2: غطاءنا القانوني كصحفيين هي نقابة
3: نقابة
2: الصحفيين.
3: نعم، أما بنقابة ذوي المهن الصحية
2: نعم
3: فإجازة ممارسة المهنة تصدر من دائرة صحة بابل. تمام
2: نعم
3: أما النقابة فهي شلون ما نقول المدافع عن الموظف.
2: هل تدافع إذا شخص أنه
3: أي
2: ما منتمي
3: أي
2: لها؟
3: أي إحنا هسه بصورة
2: جيد
3: عامة
2: جيد
3: بصورة عامة ما نفكر هذا الشخص منتمي عندنا أو لا،
2: حلو
3: وإنما شو نفكر؟ الفكر هو جزء أساسي من عندنا.
2: جيد. أيضا يعني بداية تحدثنا عن المفارزة الطبية التابعة للنقابة، وكيف انطلقت فكرتها وفي أي عام بالتحديد؟
3: يعني في أي عام بالتحديد ما يجي ببالي العام، بس تقريبا قبل 18 أو 19 سنة كانت الفكرة
2: نعم
3: في زمن دكتور محمود عبد الرضا
2: الله
3: مدير عام صحة
2: نعم
3: بابل.
2: نعم
3: فكانت الفكرة والدي كان يداوم مكتب مدير عام،
2: نعم
3: يعني كانت الفكرة بأن يفتتح مفرزة طبية.
2: على
3: تمام
2: طريق الزائرين.
3: على طريق زائرين شارع 60 تحديدا مقابل آدم مول.
2: حلو
3: تمام
2: خوش، هاي جت دعاية مجانية آدم مول، كمل.
3: راح بعد انتهى.
2: راح وانتهى. ايه
3: اي المهم فالحمد لله والشكر
2: نعم
3: جهزت المفرزة بصورة عامة بكل تجهيزاتها بكل أمورها،
2: نعم
3: يعني كمستشفى مصغرة.
2: مستشفى مصر
3: أي
2: بديتو.
3: فالحمد لله والشكر بوقتها السيد عنده التزامات أخرى أيضا، لأن السيد خلدون شي يسوي المفرزة وكذلك تجهيز الأدوية. قلت لك من الدعم
2: انا
3: الذاتي
2: راح اجيك تجهيز
3: يجهز.
2: الادويه، بس
3: لا
2: انا اهم شيء انا احكي عن تجربتك انت مع
3: هو لا
2: المفرزه،
3: لا هو
2: انت وياهم
3: مخلف.
2: من ذاك العام.
3: لا أنا بذاك الزمن صغير
2: شو وقت
3: بالعمر،
2: بلشت انت؟
3: بلشت بالخدمة الحسينية بالمفارز لو بالخدمة الحسينية مواكب
2: لا المفارز،
3: كمفارز. أنا من دخلت الجامعة
2: دخلت الجامعه قبل اي عام؟
3: يعني قبل تقريبا 7 سنين.
2: قبل 7 سنوات.
3: أي 7 سنوات.
2: جيد
3: أي
2: زين. شلون دخلت هذه الخدمة؟ هل هي طوعية أم مقابل
3: لا
2: مبالغ
3: لا
2: مالية؟
3: طوعية
2: كلها
3: طوعية.

0: الأمور كثير يعني من الناحية الصحية.
1: شلون
0: وبنفس
1: تتعاملون مع الزائر؟
0: يعني تعاملنا
1: يعني انت عندك ملايين الزائرين يعني يجون مشي او سيرا على الاقدام بشارع 60،
0: نعم
1: مو؟
0: نعم
1: شلون تتعاملون مع العدد هذا
0: يعني
1: الكبير؟
0: أنا الستاف اللي وياي كله مدرب. أنا قبل ما تنطلق المفارز الطبية،
1: اعضاء المفرزة.
0: أي
1: اي
0: أنا طبعا الأعضاء المفرزة
1: اي
0: يكون خريج حصرا
1: خرج. نعم
0: أو مرحلة رابعة.
1: نعم شنو الاختصاصات اللي تضمهم؟
0: الاختصاصات الطبية
1: كلها
0: من
1: كافة.
0: طبيب، طبيب عام،
1: نعم
0: صيدلاني،
1: هاي
0: طبيب
1: تعطيكم يا
0: أسنان.
1: دائرة صحة بابل تخليهم خلال هاي الفترة؟
0: يعني قصدك
1: مو
0: مني أنا؟
1: قصدي يعني اليوم عندك طبيب،
0: أي
1: عندك محلل او ما شابه، ذولا هاي
0: نعم،
1: الاختصاصات
0: مساعد
1: مثلا.
0: مختبر.
1: اوكي مساعد مختبر. ذولا خلال الدوام الرسمي مفرغين.
0: إذا موظف دائرة صحة بابل سوي تفرغ له.
1: انا هو هذا اللي
0: أي
1: حكينا.
0: إذا موظف
1: واذا مو
0: تفرغ،
1: موظف
0: إذا هو خريج ومو
1: براحته،
0: موظف
1: هو
0: هو
1: هذا على
0: براحته بعد.
1: تمام.
0: أنا النظام أسوي شفتات،
1: نعم
0: عندي بالمفرزة 3 شفتات للعمل
1: نعم
0: حتى أواكب العدد اللي عندي موجود
1: نعم
0: وحتى تكون الخدمة بصورة صحيحة.
1: زين. انا اذا سمحت لي قبل ما
0: نعم
1: اذهب بفاصل، شنو خطتكم لما للزياره ال40؟ يعني ما بقت مجرد ايام،
0: إن شاء
1: اليوم
0: الله
1: احنا 5 صفر.
0: هسه إن شاء الله احنا
1: اي
0: اكتمل
1: اي
0: آلية العمل مالتنا ما
1: سولف
0: يقارب
1: لي عن آلية العمل، الناس هسه تريد تسمع من عندك.
0: الحمد لله والشكر. هسه احنا
1: نعم
0: مبدئيا تم نصب مقر المفرزة الطبية وكذلك الموكب الحسين الخاص بنا.
1: نعم
0: احنا مفرزتنا هسه حاليا انتقلت صالها سنتين، هي مقراج موحد بصف مستشفى باب الأهلي.
1: خوش.
0: خوش،
1: نعم
0: فالحمد لله والشكر. يعني اليوم أتممت النصب، باشرنا الآن بترتيب وتأهيل المكان
1: نعم
0: بصورة كاملة.
1: نعم
0: بعدها تجهيزاتنا الآن من الأدوية، طلبيات الآن جاهزة إن شاء الله.
1: شلون نسختوا وجبتوا هاي الأدوية؟
0: كله بدعم ذاتي.
1: دعم ذاتي.
0: أي
1: أنا قصدي وين؟ يعني أكو مثلا بس بدون يعني
0: نعم،
1: مسمى، يعني مثلا أبو مدخر تعاون وياكم كذا، لو شراء على
0: يعني
1: حسابكم
0: هاي
1: خاص
0: يعني
1: لشنو؟
0: شوف احنا
1: مو أنا دار في التنسيق.
0: الاساس،
1: أي
0: احنا الاساس اللي نعتمد عليه الدعم الذاتي.
1: الدعم الذاتي.
0: تمام، وخلنا ما اخفيك سر،
1: أي
0: الدعم الذاتي يكون من السيد. تمام،
1: نعم
0: اما اللي يجي يتبرع ان كان من مدخر، من صيدلية،
1: نعم
0: يعني شخصيات ما اريد
1: اكو
0: نذكر
1: تعاون
0: اسمها.
1: هيك يعني،
0: اكو
1: هذا
0: موجود،
1: القصد
0: موجود
1: يعني.
0: الحمد لله والشكر. تعاون،
1: صحة باب شو زودكم؟
0: موافقات،
1: بس موافقات،
0: موافقات.
1: ماكو لا ادوية ولا اشابه ذلك.
0: يعني اذا اجاها مثلا نقول بين ادوية،
1: نعم
0: خوش، احتياجات اللي موجودة،
1: نعم
0: يعني مثلا عندي تعاون ويا مفرزة مرجان
1: نعم
0: رغم هي قريبة من
1: زين.
0: عندي.
1: الحكومة المحلية في محافظة بابل تخصص لها ميزانية خاصة بالزيارة ال40 في كل عام، هل يعني تشمل هذه الأمور الطبية أم تختصر فقط أنه على الأمنية والخدمية بغير الصحية؟
0: يعني حسب معلوماتي أنا هاي السنين كلها بأن هي تختصر على الأمنية والخدمية.
1: يعني ما تشملكم.
0: لا
1: زين شنو الرسالة اللي تحملوها من خلال هذا العمل الطوعي؟
0: أولا هو شوف
1: نعم
0: الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الواجب الأساس،
1: نعم
0: لأن احنا هذا عمل تطوعي خالص لله سبحانه وتعالى
1: نعم
0: ولخدمة زوار أبي عبد الله الحسين.
1: نعم
0: فأنا اليوم من جاي أريد أخدم،
1: نعم
0: كون أنا بداخلي أكو هذا إيمان موجود بهاي
1: بالضبط.
0: الخدمة،
1: نعم
0: مو جاي أنا من أجل كاسم
1: نعم
0: ولا من أجل أنا اليوم كشهرة كتصوير كهاي الأمور كلها.
1: نعم
0: أنا مو يمها،
1: أنت جاي تقدم
0: أنا
1: خدمة.
0: جاي أقدم خدمة، أريد باكر يا رب العالمين من أوقف هذا الشيء هو يوقف لي.
1: هنيئا لكم.
0: فالحمد لله والشكر الستاف اللي وياي طبعا كله متدرب على هذا الأساس. أنا قبل شوية ما كملت
1: الحد.
0: شرحي
1: نعم
0: عن تدريبهم. أنا قبل ما تنفتح المفرزة الطبية
1: كم تدريب
0: تكون
1: الكوادر؟
0: لهم 3 ورش.
1: 3 ورش.
0: هذه اللي تورش 3 ورش، العفو، تكون عملية ونظرية حتى يتجهز تجهيز كامل قبل ما ينطلق بالمفرزة الطبية. تبقى أنا بعد بالمفرزة الطبية، أنا موجود، السيد خلدون موجود، أطباء ويانا موجودين،
1: ايش
0: الصيدلانيين.
1: قد عددكم؟
0: يعني كمفرزة نقابة ذوي المهن الصحية اللي يم قراج الموحد ما يقارب 45 إلى 50.
1: ما شاء الله.
0: أي مقسمين على 3 شفتات. طبعا بموافقات وزارة الصحة،
1: نعم
0: أي
1: جيد
0: مركز العمل التطوعي والتنسيق الوطني.
1: جيد زين. هسه عندنا من 45 إلى 50 تقسم إلى 3
0: 3 شفتات
1: شفتات، إذا خلينا
0: نساء
1: ناخذ
0: ورجال.
1: حلو ناخذ فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: متواصلين معكم سادتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل على الموجة 91.7 FM ومشاهديها عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب وكذلك التيك توك، ولنتحدث عن عمل المفارز الطبية، إذ نحن لا نتحدث عن عمل مؤسسي فحسب، بل عن جهد منظم يستعد مسبقا لكل هذه الحيثيات من خلال مفارز طبية متخصصة من ذوي المهن الصحية والتقنية. ومرة أخرى نرحب بالأستاذ حيدر خلدون الموسوي، وهو يتحدث عن عمل هذه المفارز استعدادا لإحياء يعني أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. يمكن موبايلك يدق. إذا أسألك سؤال سيدنا، كيف يعني يتم اختيار مواقع انتشار المفارز الطبية؟ نعم أنه هنالك مفرزة طبية رئيسة لكم، لكن باقي المفارز كيف تقسم؟ هل هنالك جهد أو تنسيق مشترك ما بينكم وبين المفارز الأخرى؟ هناك مفارز للجامعات، هناك مفارز للصحة، هناك مفارز للمواكب الحسينية، وفيها منتدبين وفرق طوعية. يا ريت تتحدثنا عن هذا الموضوع.
1: يعني حقيقة شوف،
0: احنا باعتبار بابل هي الفلتر إلى محافظة كربلاء المقدسة.
1: نعم. والزخم كله هو في بابل.
0: أكيد.
1: هي.
0: نعم.
1: يعني حقيقة احنا في نقابة ذوي المهن الصحية، حسب ما ذكرت لك احنا عندنا مفرزة واحدة.
0: نعم.
1: تمام؟ باسم
0: نعم.
1: النقابة.
0: باسم النقابة.
1: بس تبقى شنو اللي عندنا؟
0: نعم.
1: تبقى عندنا مفارز طبية بتعاون مع النقابة. من فرق التطوعية.
0: نعم.
1: كذلك إسناد للمفارز الطبية اللي خاصة بالدائرة.
0: جيد.
1: تمام.
0: جيد.
1: يعني هذا يكون بتنسيق مشترك. احتياجات شنو اللي يحتاجوه.
0: نعم.
1: لأن احنا كلياتنا تقديم خدمة واحدة.
0: لطيف.
1: هي خدمة الزائر.
0: نعم.
1: اليوم إن كان يمي بالمفرزة.
0: نعم.
1: أو بمفرزة أخرى.
0: نعم.
1: هو
0: المهم هو
1: هو
0: صار
1: هو خدمة. هو
0: نعم.
1: خدمة.
0: نعم.
1: وبنفس الوقت أنا أريد أو أوفر وسيلة لراحة الزائر. فمو مهم بأي مفرزة يكون العلاج مالته.
0: نعم.
1: ولا مهم بأن ياه اللي راح يقدم له الخدمة.
0: نعم.
1: وإنما أنا خلي أوفر وسيلة لراحته.
0: إذن هناك تعاون.
1: أكيد تعاون.
0: زين سؤال. اليوم هذا الطريق، طريق شارع 60 بالتحديد، هو
1: نعم.
0: الأكثر زخما لمرور الزائرين. تمر عليه ملايين.
1: نعم.
0: هاي الملايين شون يتم توفير كل هذه المستلزمات لهم؟
1: هاي بركة الإمام الحسين.
0: سؤال
1: سلام الله عليه.
0: نعم.
1: يعني شوف، هي أكو أمور إحنا نتغاضاها ما نريد نذكرها حتى ما تروح البركة مالتها.
0: طبعا.
1: خوش.
0: نعم.
1: بس إحنا نقول الحمد لله والشكر كل سنة.
0: نعم.
1: أكو أمور هواي ما نحسب لها.
0: وهي
1: هواي من ناحية العلاجات.
0: نعم.
1: من ناحية حتى المكان تشوف. يعني احنا قبل سنتين طبعا السيد ما يقبل اذكرها. اي هذا شاف على
0: السيد ما يدري.
1: اي
0: سولف
1: لا لا يدري. احنا قبل سنتين واجهنا مشكله بالمكان.
0: نعم.
1: احنا مكاننا قلت لك يا مادم مول صار لنا سنين. يعني ما قارب 16 17 سنه احنا هناك.
0: نعم.
1: جينا لقينا الناس مكاننا.
0: مكاننا.
1: مكاننا.
0: حلو. موكب؟
1: موكب.
0: نعم.
1: خوش.
0: مو مفرزه.
1: مو مفرزه.
0: جيد.
1: اي يا رحنا لهم ما اريد اذكر اسمهم.
0: نعم.
1: المهم كان الكلام وياهم مو مال تفاهم ابد. قلت له خصبت الموضوع يا قلت له عيني انت تقدم خدمه وانا اقدم خدمه. تريد نينا نشترك بالخدمه.
0: حلو.
1: خلي نص الخيمه مالتك تكون الك ونص الي. خلي نعم. اخدم الزائر بالعلاجات.
0: حلو.
1: ما تفاهم بالموضوع. لا
0: قال لك اريد الموكب. جيد.
1: مع العلم المكان مكاني.
0: خوش.
1: تواصلوا وياه هيئه المواكب الحسينيه قالوا راح ندز لك لجنه من الامن الوطني.
0: ايه.
1: يشيلون الخيمه مالتنا ما يصير متجاوز.
0: نعم.
1: قلت لهم لا ما اسويها.
0: احسنت.
1: لان هو خادم وانا خادم شلون انا اسويها؟
0: احسنت سيدنا.
1: فوالله العظيم.
0: نعم.
1: والله العظيم احنا
0: صادق
1: بوقتها قبل ما يدخلون الزوار بيوم.
0: ايوه
1: قبل
0: وقت
1: ما
0: حرج كلش
1: قبل ما يدخلون الزوار بيوم.
0: نعم.
1: احنا محسبين امورنا من علاجات من تدريب الكادر. يعني تخيل الكادر متاني من عندي اقول له باكر بفلان مكان تجي. بس انا يتواصلون وياي اقول ما ادري
0: سويت.
1: والله العظيم ويا صلاه المغرب صلينا وقاعدين صافنين انا والسيد ارتئينا بين نقسم العلاجات على الاليق ونوزعها على المفارز البقيه. يعني قلنا هي كلها
0: جاهزين كل شيء بس المكان
1: اخذوه.
0: نعم.
1: فبهالاثناء اتصل بي احد المدراء دوار موجودين على شارع 60. قال السيد سمعت بان انت تريد مكان. هاي الدار كلها فارغه تعال خذها.
0: ما شاء الله.
1: المهم
0: عشان 60 كطرق الجسر. طرق الجسر. اي
1: المهم
0: نعم.
1: بهالاثناء اتصل علي ولد صديقي يمن المستشفى التركي قال المكان الموكب موجود هذا لكم تعالوا خذوا.
0: ما شاء الله
1: والله العظيم
0: ما
1: احنا
0: شاء
1: ما
0: الله.
1: حاسبين ولا مبلغ واحد.
0: سبحان الله.
1: بهالاثناء اتصل علي ولد من ابو خستاوي قال مكان موجود لكم تعالوا.
0: حلو.
1: ضلينا صافنين السيد.
0: نعم.
1: وين نروح حقيقه تحتار.
0: سويت
1: بعدنا هم بسم الله كان يتصل بي هم أخ عزيز هو سلي إحنا يمه ولا صديقي هو قال سيد إحنا عندنا 3 خيام
0: يم قراج واحد
1: يم قراج واحد
0: هاي.
1: قال 3 خيام تعتبرهم مالاتك
0: ما شاء الله.
1: قال أنتم مفرزة طبية لو أعرف الموكب كله أشيله بس المهم مفرزة طبية تبقى
0: ما شاء الله.
1: قلت لعم أنا ما أريد 3 خيام
0: طيني خيم.
1: رحت شفت المكان اكو مكان يطبخون بيه. طبعا انا الخيمه مالتي ما اجرها انا مسويها تفصاب.
0: حلو.
1: يعني على
0: يعني جاهزه وياك
1: جاهزة.
0: بس قبل تجي
1: جاهزه.
0: حلو.
1: قلت له انا ما اريد منك تنطيني مكان ولا تعطيني خيمتك.
0: نعم.
1: هذا المكان اللي تطبخ بيه اذا صارت الخيمه مالتي فهذا انا اشتغل بيه.
0: حلو.
1: قلت له بعد ما ادري اذا الامام الحسين سلام الله عليه رايدني هنا اخدم يمك هذا المكان يصير لي.
0: يا الله
1: والله وانت ما محلفني جبنا الخيمه خليناها قعدت مباشر تفصال عليها.
0: حلو الحمد لله.
1: لا دنينا خيمه لا سوينا اي شيء
0: ما شاء الله
1: صارت الخيمه مباشر وكان المكان
0: مكانها
1: مقيوس لها.
0: حلو.
1: قلت سبحان الله هي بعد مكتوبه هنا
0: الحمد لله.
1: قال يا بتوا هاي الخيمه هم ما تكفيكم خيمه اللي بصف اخذوها.
0: حلو.
1: والحمد لله وشكر صار لنا 2 وياه
0: ما شاء الله.
1: طبعا الكهرباء
0: يا موكب هو
1: موكب مفرزة نقابة دولية صحية.
0: واللي بصفكم الموكب؟
1: الموكب اللي صفنا
0: نطاكم المكان يعني
1: مال أحمد سيد حقيقة الاسم مال موكبهم ما يحضر
0: خدمة أهل البيت هيجي لو
1: أعتقد عبد الله الرضيع هيجي.
0: الله يوفقهم هم ياها اليا منطقة
1: الأكرمين.
0: الأكرمين تحياتنا لخدمة الحسين في الأكرمين وباقي الأقضية والنواحي. زين سيدنا أنا سألك سؤال هذا الموضوع هو تحدي بصراحة يعني تم الملايين الزائرين يجون بهذا الطريق ويمرون عبر هاي المفارز الصحية والمواكب الحسينية لو تقيس أعدادهم ما تكفي هذه الخدمة اللي تقدم لهم لكن سبحان الله بتوفيقه وسداده وبركة أهل البيت دايمشي. شنو أبرز التحديات اللي واجهتكم أثناء العمل؟
1: يعني شوف هي مو تحديات وإنما أنت شنو اللي تواجهه. يعني مرات أنت شوف ايش قد تجهز.
0: نعم.
1: يعني هسه مثلا اقول لك اني هسه انت سالني اقول لك انا مجهز من ناحيه العلاجات.
0: نعم.
1: مجهز مال فتره الزياره الاربعينيه. بس بنفس الوقت ايش احسب الجوزان اللي مجهزه لفتره الزياره الاربعينيه العلاجات احتمال تكفيني يومين واحتمال تكفيني 5 ايام
0: واحتمال تعبرك
1: تعبرني. شوف احنا حقيقه مال تعبرني ما تعبرني
0: نتعبر.
1: واحنا اصلا شوف كمفرزة نقابة المهن الصحية مو فقط بزيارة الأربعينية. احنا شوف ممتد على طول السنة.
0: شلون؟
1: شلون؟ زيارة الأربعينية تنتهي تجي وفاة الرسول.
0: صح.
1: ننتقل مكاننا يكون بطفيل. تمام؟
0: نعم.
1: حسينية. حسينية الإمام الحسين سلام الله عليه.
0: ها البطفيل اي نعم.
1: بطفيل.
0: نعم.
1: تمام؟ فالمفرزة تكون هناك. تخلص وفاة الرسول. وفاة الرسول. اي. تجينا بعد ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه.
0: ولادة الإمام الحجة نعم.
1: أيضا عندنا مفرزة تكون.
0: نعم. هاي اللي بشعبان.
1: شعبان.
0: نعم.
1: عندنا استشهاد الإمام الكاظم.
0: نعم.
1: تكون مفرزة بمحمد العابد.
0: هاي على الطريق.
1: على الطريق. نعم. تمام.
0: نعم.
1: فمواصلة يعني إحنا ماكو بين مفرز زيارة أربعينية وانتهت.
0: إذا أنتم في كل المناسبات الدينية.
1: في كل المناسبات الدينية.
0: متواجدين.
1: موجودين.
0: زين. يعني إذا هي أما يكفيك يوم أو يومين أو يمشيك هو حسب
1: اللي مشاني بالزيارة الأربعينية.
0: نعم.
1: أنا ماكو شيء عندي يبقى ليش؟
0: نعم.
1: لأن أنا عندي مثلا وفاة الرسول.
0: نعم.
1: هذا انتهى بعدين.
0: احكي عن زياره الاربعينيه بالتحديد.
1: بالزياره الاربعينيه ما فد سنه اجت بين عندي زاد علاج.
0: اذا هل تواجهون نقصا في الاجهزه او الادويه؟
1: لا كادويه كاجهزه انا اشوف من الاجهزه الطبيه بصوره عامه كله جاهز عندي،
0: متوفر
1: كله متوفر،
0: كوادر متوفر من 45 الى 50
1: من ناحيه الضغط، السكر، اجهزه العلاج الطبيعي.
0: نعم
1: يعني انا حقيقه وياي اصلا من ضمن الستاف اللي موجود
0: نعم
1: دكتور بالطب البديل
0: ما شاء الله،
1: فهو واجهزته وياي موجود.
0: اذا تحتاج الادويه
1: طبعا.
0: اذا هي دعوه لدائره صحه بابل ولل يعني المذاخر وصيدليات وما شابه ذلك ان يقدموا العون والسند ودعم هذه المفرزه المهمه والتي تقع في مكان استراتيجي جدا. فنتمنى انه يتم دعم مفرزه نقابه ذوي الاحتياج ذوي المهن الصحيه والتقنيه فرع بابل. انتقل للمحور الخامس، لكن خلنا ناخذ تقريبا يمكن قبل الفاصل الاخير ان شاء الله ومن ثم نعود.

0: متواصلين معكم سادتي المستمعين مستمعي إذاعة جامعة المستقبل على الموجة 91.7 اف ام ومشاهديها عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب وكذلك التيك توك. يعني بعد الانتهاء من المحور الرابع ننتقل للمحور الخامس، وهو دائما هالمحور الخامس أنا أختاره هو الرسالة. اليوم ما الذي يدفع الكوادر الصحية إلى التطوع رغم مشقة العمل؟
1: حب الحسين. احنا هدفنا الاساس احياء ذكرى 40 الامام الحسين. فان كان من الكوادر الصحيه وان كان من المواكب الحسينيه، فالهدف الاساس حسب نظريتي فهو لاحياء هذه الذكرى، لان حب الحسين هو غايتنا.
0: اكيد. زين، أصحاب المهن الصحية شلون ينضمون لهاي المفرزة؟ يعني هسه مثلا واحد يشاهد هسه البرنامج،
1: نعم،
0: وياي أو يستمع له، يقول أنا شلون أنضم؟
1: يعني حقيقة شوف،
0: أي شخص يقدر ينضم؟
1: يعني هي مو أي شخص يقدر ينضم، لأن قلت لك أنا عندي ورش لازم أنطيهم، تمام، أدربه يلا يجي للمفرزة.
0: إذا بالنتيجة يقدر هو ينضم، لكن شرط التدريب.
1: هو يقدر. شوف، إحنا المفارز مالتنا تنطلق من 10 محرم.
0: نعم.
1: يعني أنا بعشرة محرم منزل شارع 40، العفو هو شارع أبو الماشطة،
0: شارع الماشطة، حسينية الماشطة،
1: شارع الجبل،
0: نعم،
1: وباب المشهد، ومستشفى الأطفال.
0: نعم.
1: أنا منزل ما يقارب 45 متطوع.
0: ما شاء الله.
1: جوال.
0: نعم.
1: تقديم خدمة جوالة.
0: نعم.
1: هذول هم أصلاً كانت قبل زيارة الحيالية العاشر.
0: نعم.
1: هو قبلها متدرب.
0: جيد. مستعد.
1: مستعد. لأن أنا سويت ورشة لهم يوم 3 محرم ويوم 4 محرم. هاي الورشة مالتهم.
0: جيد. يعني يتدرب.
1: من إجا بالعاشر.
0: نعم. جاهز. متدرب. جاهز.
1: خلص العاشر.
0: هم سويت له دورة.
1: أكو دورات صارت، مو دورة. لحد اليوم أكو دورة كانت.
0: ما شاء الله. على مود يكون مهيئ لتقديم الخدمة في الأربعين.
1: باكر الختام. باكر أكو ورشة ختامية.
0: ما شاء الله.
1: يعني باكر أنا المفروض هي قفل عندي.
0: شو قد العدد راح يشاركون؟ قلت لي من 45 الى 50.
1: 45 الى 50.
0: من 45 الى 50 بواقعة للشفتات.
1: واقعة للشفتات.
0: زين، ما الدعم الذي تحتاجونه من الحكومة المركزية والمحلية في المحافظة؟ وتقرب لي على المايك.
1: يعني ناحيه يا دعم
0: كدعم دعم مادي. شوف، دعم معنوي.
1: انا كدعم مادي انا ما اخذ دعم.
0: نعم.
1: مادي.
0: نعم.
1: بس اللي يحب يشارك بخدمة الإمام الحسين توفير الاحتياجات الموجوده.
0: نعم.
1: ان كانت الي
0: تحتاج شنو؟
1: او المفارز البقيه
0: تحتاج التشن
1: من ناحيه العلاجات.
0: اكو علاجات. نعم. يعني معينه
1: بصوره عامه اللي هي شنو هي؟ هي معروفه. نعم. الزائر شيء يريد منك.
0: نعم.
1: يا اما راسي وجع.
0: نعم.
1: يا اما يجي فلامنزا.
0: التجهيز بتحتاج فقط ادويه.
1: يعني انا كاجهزه عندي الحمد لله
0: بس موجوده.
1: فمعروفه العلاجات اللي الزائر يريدها. يعني انا خو ما يجيني الزائر اكو علاجات المزمنة. المزمنة قلة يجيك ما عند العلاجات المزمنة. ليش؟ لأن المريض المزمن علاجه وياه لازم موجود.
0: صح.
1: فهذا قلة اللي ما عنده موجود.
0: نعم.
1: بينما أنا أكو شغلات أساسية أحتاجها. فهذني يصير شنو؟ يصير النقص مو بس عندي.
0: نعم.
1: مفارس كلها. يعني شوف إحنا العام.
0: نعم.
1: صار عندنا نقص بالبراسيتو.
0: نقص.
1: يعني نقص
0: ليفيال
1: نقص.
0: لو
1: لا لا لا
0: هو ريفيال هم برستال موسى
1: اي فيال أي. قرص صار نقص. المذاخر التواصلت ويا اكثر من مذخر قال ما عندي
0: سبب
1: كثره الطلب.
0: سحب.
1: سحب قوي. يعني انت تدري زياره 40 كم مفرزه موجوده؟
0: واي
1: هسه ذا كل مفرزه تسحب فت 500 شريط.
0: نعم.
1: شو يبقى؟
0: ما يبقى شيء.
1: مو
0: طبعا.
1: فهنا المشكله اللي تواجهته. بانديجات. يعني تدري انا اليوم هسه انا السنه بانديجات من جهزت؟
0: نعم.
1: من الديوانيه.
0: والله ليش بابل ما بيها؟
1: قصيت من الديوانيه احتياج. قلت حتى اولا
0: وعلى نفقتك الخاصه.
1: طبعا على النفقه الخاصه.
0: النفقه الخاصه
1: اي بسرعه ما هاي.
0: هنيئا لكم والله.
1: فالحمد لله وشكر.
0: نعم. زين سيد، انا هسه قد يسال سؤال أحد الأشخاص.
1: نعم.
0: يعني يقول هاي الخدمة وهذا التقديم العطاء أو ما شابه، شنو اللي رسالة اللي تريد توصلوها يعني رسالتكم الأخيرة إلى المعزين يعني الخدمة اللي عندنا وزائرين.
1: الاستمرار في طريقه للبيت. شوف الإمام الحسين سلام الله
0: أنت
1: عليه،
0: وياهم مو يمي،
1: الإمام الحسين
0: أنت
1: سلام الله
0: وياهم.
1: عليه
0: نعم
1: من خرج من داره وقطع هاي المسافة لحين وصل إلى كربلاء
0: نعم
1: وخاض هالمعركة
0: نعم
1: واستشهد هو وعائلته،
0: أكيد
1: مو لأجل سلطة ولا
0: أكيد
1: لأجل مال
0: الإصلاح.
1: ولا أجل بأن أنا اليوم جاي على مصلحة شخصية، لا،
0: نعم
1: إني لم أخرج
0: أشيرا
1: لا بطرا ولا عشرا،
0: نعم
1: إنما خرجت
0: في
1: لطلب الإصلاح
0: الإصلاح في
1: في
0: أمة
1: أمة جدي.
0: جدي.
1: الإصلاح شلون يكون؟ مو أنا الإصلاح اليوم والله خدمة الفلانية الكذا إن شاء الله أسوي، لا، الإصلاح يكون من الذات.
0: صح،
1: أنا اليوم إذا أنا ويا نفسي ما عندي إصلاح،
0: فكيف انه امام
1: يعني أنا
0: الاخرين؟
1: ويا نفسي هسه أنا دائما أشوف أقولهم اللي
0: نعم
1: يريد يبني صح
0: نعم
1: خليه يبني من نفسه.
0: صح.
1: اليوم شنو الغاية؟ اليوم أنصح مثلا أستاذ أسامة أخوي الكبير طبعا
0: الله يحفظك
1: الله
0: سيدي.
1: يحفظك، من أنصحه وأنا بنفسي أنا ما
0: اذا على الشخص ان يبدا بنفسه قبل ان
1: طبعا
0: يبدا بالاخرين.
1: طبعا، هي هاي الأساس،
0: جيد
1: الأساس في كل شيء.
0: نعم
1: فالحمد لله والشكر، إن شاء الله احنا نطلب من الله بأن يمد بالعمر
0: اللهم امين.
1: حتى نبقى مستمرين على خدمة أبا عبد الله.
0: زين هسه انا انتهيت من الاسئله اللي عندي،
1: نعم،
0: لانه بصراحه الحديث وياك جدا شيق، وانتبهت
1: الله
0: حتى
1: يحفظك،
0: يعني ما اعرف داهمنا الوقت، بس نتمنى انه حلقات اخرى ان شاء الله تكون معانا.
1: الله يحفظكم، هذه الشرف.
0: انت اذا عندك شيء تضيفه احنا هم ايضا نسمع من عندك.
1: يعني حقيقة احنا انت بعد كفيت ووفيت،
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظك،
0: نعم
1: بس قلت لك احنا ان شاء الله اللي
0: نعم
1: نطلبه
0: نعم
1: من كل المتطوعين
0: نعم
1: وكذلك من المفارز الطبية
0: نعم
1: الاهتمام بالجانب التوعوي.
0: ضروري جدا.
1: اليوم الزائر حقيقة
0: نعم
1: من يدخل للموكب الحسيني
0: نعم
1: يدخل لغايتين،
0: نعم
1: يا اما الصلاة والراحة
0: نعم
1: يا اما لأجل الطعام
0: نعم
1: حقيقة،
0: أكيد
1: فبالحالتين هو تعبان.
0: أكيد
1: من يجي للمفرزة الطبية
0: نعم
1: لغايته شنو؟ للعلاج،
0: العلاج
1: خش، فبالحالتين هو جاي داخل لك
0: أكيد.
1: انت بنفس الوقت اللي هو ده يدخل إليك، استغل هذا الشيء
0: ابدي
1: بالتوعية،
0: واعي،
1: توعية صحية، توعية
0: توعية دينية
1: إنسانية،
0: إنسانية.
1: دينية،
0: نعم
1: توعية تطوعية، كل المجالات أنا خلي وعي.
0: استثمر هذا الوقت.
1: هسه أكو واحد يقول لك ما يقتنع، هسه اللي اقتنع وياي ومشى
0: مو هنا انت
1: أنا
0: ما عندك اشخاص لازم يكونوا مؤثرين
1: هو مو
0: بالاخرين،
1: هي نانا.
0: لذلك تذكرت حضرتك انه التنميه البشريه، التنميه البشريه باعتبار احنا ايضا عاملين بالتنميه البشريه وبناء القدرات، انه انت بالتيوتي سواء انه
1: اي لغة الجسد
0: لغه الجسد
1: صورة عامة،
0: لانجويج، لما انت تشتغل وياهم
1: اي
0: انت هنا اذا مؤثر راح تكسبه.
1: هي
0: اي
1: نعم، ايش انا
0: فاكيد
1: اقول لك؟
0: تعاد لك فريق مرتب ان شاء الله.
1: الله يحفظك
0: احنا
1: بوجودك،
0: نتمنى لكم كل
1: الله
0: التوفيق
1: يحفظك
0: سيدنا
1: رحمه الله
0: المحترم.
1: عليك.
0: في ختام هذه الحلقة لا يسعنا الا ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير الى ضيفنا
1: الله يحفظك،
0: يعني الاستاذ الكريم حيدر خلدون الموسوي، وعلى حضوره واضاءته القيمة في هذه الحلقة، وعلى ما عرضه من تفاصيل تعكس حجم الجهد الذي تبذله المفارزة الطبية التابعة، او بالتحديد المفرزة الطبية الكبيرة لنقابة ذوي المهن الصحية والتقنية فرع بابل، وكما نرسل تحيانا وتهانينا المستمرة للسيد خلدون نقيب هذه النقابة، الذي يقدم الدعم الذاتي اللامحدود يعني من نفقته الخاصة وميسوره الحال لاستمرار هذه الخدمة. كما نحيي جميع الكوادر الصحية ويعني الطبية والمتطوعين الذين اختاروا أن يكونوا في الميدان يحملون رسالة عنوانها خدمة الإنسان وصون حياته وتخفيف معاناته في صورة مشرقة من صور العمل الإنساني والتطوعي. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من حلقة وجوه الخدمة. كان معكم في الإعداد والتقديم أنا وسام العابدي، أما في الإخراج وعلى الهواء مباشرة عرفان العبدون و قيصر الجراح. إلى الملتقى في أمان الله ورعايته.
1: أمان
0: شكرا
1: الله،
0: سيدنا،
1: ممنون،
0: شكرا لكم، عظم الله.

صحيح بلا يا راسي شارب من نحر صحيح بلا يا راسي شارب من نحر

الصدر نرجعي ضلوع صدرك الهني شمسوي ابن الحافر ولا يوم العاشر.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة، بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه. وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

لخادم مولاتي رقية، لخادم مولاتي زينب المخلص، الناعي الباكي، عزيز الفيصل يا غالي. بس ما شمس هتغيب وحش الخراب.

تخلون زاير ينام على التراب؟ ترضى غيرتك زاير ينام على التراب انت؟ الله عليكم هيئة السبي، ليش هنا واقفين؟ اي انتو والمواكب بصفكم، موكب بجانب موكب في سبيل، ولا لحظة زائر ينام على التراب، ولا لحظة زائر ينضام ويتألم ويتأذى. ما تخلون الزائر يحس بهذا التعب وهالشقة. هذا رقية ما كان لها أحد، ما كان لها أحد.

بابا حسين بابا حسين تقعد ابن الصيف بويا بويا وينك رقية ما عد هوالي بويا تقعد ابن الصيف الليل اكو واحد يصرخ حسين.

0: عمه كل ساعة واحدة أصلها عمه. هاي العطشانة، هاي الملجومة، هاي اللي يوجعها راسها من الضروب، هاي اللي يوجعها ايدها، كلها نصيح عن عمه. غني كلها نصيح عن عمه. عمه زينب، عمه زينب، عمه زينب، وين تطي الوجه زينب؟
1: زينب تيقظ

راح تفارق رقية زينب. خلصت أشرها وحفرة. اللي يقول الحسين ما ضحى، اللي يقول علي من تبكي، اللي يقول لك علي من تبكي، قل له تقدر تعوف بنية تدفنها بغربة وتعوفها؟ تقدر؟ إذا كان إلى جواب لهذا السؤال النوب، قل للحسين إيش قدم؟ النوب قل للحسين ما قدم، الحسين ما ضحى.

0: حزنا وتسكب إذا ذكرت أم المصائب زينب. هي المثل الأعلى لكل فضيلة، وفي فضلها الأمثال في الناس تضرب. تقوم لها العليا وتقعد كلما تبين لها الذكر الحميد وتعرب. وكم حيرت في ذكرها كل كاتب، ومن أخذته حيرة كيف يكتب. وكم أعجزت في مدحها كل شاعر، وإن كان يحلو الشعر فيه ويعبد.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: من آخر سهم رتب.

0: قبل اللي يحرقون
1: أتصل أغاتي ممنون وخادم شاعرها خادم الحسين المخلص الموفق أحطان الحسناوي أغاتي

اسمع اسمع سوالف زين ابويا ابو امير المؤمنين بهاي الليل. يا علي ما عندي كافل ردتك بداله تجينا من الظهر عباس اخويا بعمد راسه مهشمينه والهش

عاش ابو فاضل جمل وش قال لي يا حيدر بعد، ايش قال لي يا حيدر بعد اليوم عنك علي.

علي يا علي أم الرضيعة على النجف شبحت جفنها

شو تريد أم الرضيع؟ شو تريد بهاي الليلة؟ تريد بس شف ماي منك ديرة فوق شفاف ابنها، بلكي عبد الله يفز

لما انذبحت للخيم وصلت شوغته أو أم أبد ما شافت حسين غطى الطفل عنها.

صليا ممنون ممنون ممنون بالخدمة غاتي قحطان الحسناوي احسين وين احسين احسين

حسين ما يقدر يجينا ابويا يا علي ما يقدر يجينا الطشار الطشار

بدر طلع من ظهر ابو اليمه، الحافر ثقيل ومن سحق، شم ضلع ابويا اسمع تطق، صدره على الظهر انطبق، صدره على ظهر انطبق.

قلبك. مؤلمة هاي الأبيات، مؤلمة هاي الكلمات. أو شمر على القافة قلبه ويضرب أثنات.

تصل من آخر سهم رتك. شوي أعلى. قبل اللي يحرقون. تصل يا

شي يصير بيها شي يصير بيها ابوي شي يصير بيها يا علي هاي العيال خيامها توقع عليها او هاي دم ينضح ما تنهى وذيج مجويات دي او

وصل من آخر سهم رتك قبل اللي يحرقون

وتسلب والحكي يختلف عن الشوف بويا الوضع مرعب ما جيت وتشوف الوضيع مذبوح.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

يبو اي ما شاء الله رجحت مناقبه و... اي والله ابا الحسن علي علي يا من اذا عدت

0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا من إذا عدت
1: ما شاء الله تستاهل عيدك ماجور.

0: متسافل
1: متسافل درجاتي احيا

جبريل كان موكلا عطرت أما علمت لي أي معظم وطأت

يعلو القاضي وطالما ولثغره الله أكبر ولثغره

0: سلام عليك يا أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر الأضاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: خنصرك شيع
1: حق النهار يرتبك يحلم تجيب كوثرك حق النهار يرتبك يحلم تجيب كوثرك شافك بحر من حني شافك
0: بحر من حني
1: من كبرك تعذرك من كبرك
2: إذاعة جامعة المستقبل الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل
3: قالوا في الحسين

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

صب علمي اقودك يا رقيه، صبعي قلبي اقودك يا رقيه، دورت اشكثر ضيعوا علي، صيب حلمي اقودك يا رقيه، دورت اشكثر ضموا علي.

خادم الحسين وخادم رقية علي عويز الشوالي. صحت وابكي سلبو كل شي، درعي ثوبي ولامتي

0: عين رقية.
1: الله
0: يا رقية وين اجيت ميج اللي يحرقيج راح له بعد الوجع راح له بعد الوجع شلون هذنيج خذا وقرطيج شلون هذن بوي رقية شلونك ترى انا كنت اشوفهم من يضربوج واحترق والله رقية وين وين وين وين جدميج اللي حرقيج راح له بعد الوجه شلون هذنيج خذا وقرطيج اش قد صراخت من انشلع

تدرين عزيزة روحي يا حلوة محاكي، تدرين جر قلبي لمن جر التراكي، تدرين طحت من الرموح من البواكي. بويا رقية انت لما وقعت من الناقة والضعن عافك وراح، اني ظليت ثابت على الرمح، اش ما رادوا يشيلون الرمح، ما انشال راسي ويا الرمح، وظليت اباوعلك وشابح عيوني عليك واني راسي مقطوع. رقية بويا 40 واحد جو يشيلوني ما قدروا، انا قلهم بنتي رقية هناك طاحت تبكي وحدة بالصحراء. بويا رقية انا ما كنت عايفك وانا راسي مقطوع وباوعلك يا ابويا، انا قلبي متأذي عليكم بكل موقف يا ابويا، انا لما اجى يزيد يريد يضرب عمتك زينب بذاك المجلس فتحت عيوني وباوعت له. الله يساعد قلبك يا حسين، صيح يا حسين.

إذا من البكي سكتت لقاه يركض حرملة وهز راس أبوه يجوها واحد ابنه.

حنيت ضغط قوة ما حنيت ضغط سكت نوحيش طلعت روحيش لما انشميت النحر لما انشميت النحر

شمرنا صاحب الزمان.

طيب ميتة يا رقي يا رقي إذا إلك حال تجاوب قول حاضر ما

0: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: هم نزلوني توجعني حيل متوني، ابكي على راحتك يا شو تقول، زحمة ابكي ما بيني الغروب، وانو وين البشي مخدرة مدللة.

منهم ولا واحد يحبنا، ذولا ما بيهم ولا واحد يحبنا. عم حاجي الحادي خلي يوقف تعبنا. عم حاجي الحادي خلي يوقف تعبنا، ذولا ما بيهم ولا واحد يحيي.

حبالهم ما حاجة مشدودة ورقابنا أدري المن مقيدينا يا ذنب لي مسوينا أدري المن

والله ما بيمشي ما وجوعات ذاني.

عمدني ما ادري ايش بيها خلي يوقفي وشوفي عمدني ما ادري ايش بيها خلي يوقفي وشوفيها توجعني كل ما انضرب توجعني كل ما انضرب خليهم ينزلوني توجعني حق خليهم ينزلوني توجعني حق زحمة بشي زحمة.

عم خليه توجعني حال انتوني زحمة جيمة بيني زحمة جيمة ديني ذاك الرافع الراس اردك المية الموفق الأستاذ السيد علي أبو حمد عزيز خذيني ذاك الرافع الراس اردك المية راس بو

وارد احاكي

ترى من الهزي ليج ما راس مورايا ترى من الهزي ليج ما الراس خلي يعيده والماي لا ما ريده الراس خلي يعيده

على سعة الصوت على ظهري.

والله تاج أغلى شعة الصوت على ظهري، والله تاج أغلى شعة الصوت على ظهري.

عمري دللا

0: يبست يا عم امتوني. بس يا عطهم أذاني يبست يا عممتوني والمثل بي من تمطلوا
1: هذا قل حرام يصدق
0: والمثل بي من تمطلوا.

0: تقفى خليهم
1: خليهم
0: ينسوني رجعني حيل الدوني خليهم خليهم ينسوني رجعني حيل

ويحير الشمر بي راح اطيح وينجبر يوقف علي راح اطيح وينجبر يوقف علي وانت صيحي من الضعن طاحت رقي وانت صيحي صيحي من الضعن طاحت رقية لازم يريد بالناقة الوالدي مشتاق وحسين وحسين

ثأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

هاي الليلة زين. شوفون صوتي شلون مبحوح؟ زينب ما كان يطلع صوتي. زينب صوتها ما كان يطلع، انبح راح صوت زينب من الصريخ والعويل. اي ابكي على زينب. هاي هنا زينب وقفت يمه، واقفة الأخوة مجزرين على الأرض، الحسين مذبوح، أبو فاضل مذبوح، ماكو لا رجال ولا حماة، بس علي زينب وحيدة تدور على الأيتام والنساء والأرامل. هاي هي هنا زينب وقفت بكربلة وحيدة. وين كنتوا عنها؟ وقفت بباب الخيمة الوحيدة، قلت لي يا أخويا القاع غفرة وشلشل الليل. أخويا أبو علي، يا خويا يا خويا القاع غفرة، القاع غفرة وتشلتشل الليل، وتشلتشل الليل ظلمة وغدت وحش على المدالي. أبو علي خويا يا ظلمة وغدت وحشة على المداليل، نيران وسلب ومطارد الخيل.

يا علي الثجيل. الله الله الله الله يا زينب حملها ثجيل زينب يا علي ثجيل ونوق العرجة تدري حمولها تميل. خويا ونوق العرجة تدري حمولها تميل تميل وبطرت الفجر يردونها تشيل.

بوزي انا بوزي انا بيا علي والله.

بعد سولفي ان مولاتي احنا نريد نبكي عليه. اي اي قلت لي يا اخويا اللي الكل والقاع همه يا اخويا اللي الكل والقاع همه هاي الليله وما خلت علينا القوم خيمه خويا خيمه يا ويتيمه قامت تلوذ بيتي او

0: اتشال.
1: انت شايف الليل شلون يخوف؟ بر بر كانت كربلاء، هناك صحراء كانت، وزينب وحيدة وحيدة بتعدي، وحيدة بتعدي، وحيدة المدللة المدللة. زينب زينب لا شايف رجال ولا طالعة أميرة، بس تأمر زينب، بس تأمر زينب.

أنا أريد السادة يعذروني الليلة بعد يسمحوننا نقرأ براحتنا ولو قلوبهم مجرحة ومالومة. قالت من يرقى السبوق ويقطع البر، من يرقى السبوق ويقطع البر ويوصل حيها لي.

ظلت ظلت ظلت بالبرار بنات حيدر. سولفي لنا بعد سيدتي قالت أقصر قامتي أقصر قامتي بين النساء خاف يعرفوني وظل بالعين هنشا. أقصر قامتي بين النساء

المثل بين غربة شلون تنعاف وبعد قول إن من يرد يلوعونه عمد الراس يمي يقربونه خادم الحسين خادم زينب ناعي الزهراء عزيز الفيصلي

احترام

0: مثلك.
1: لا والله ماكو يا زينب. يا اللي ابتلت بالناس مثلي يا حدر تراني ثجيل حملي انا ويا اخوتي تمنيت شتلي ولا رافق درب شتالة اهلي ولا رافق ولا رافق ولا رافق درب شتالة اهلي انا الما طالعة من باب خدري انا الما طالعة من باب خدري زينب هاي زينب خدري واعثر بالهوى خوف على ستري انا واعثر بالهوى

الرجس أمري بعد بعد قلت لعلي بيد من يحسي أن وصيت علي بيد من يحسي أن وصيت يفزع لو سمعنا أخواي أنا والصوت وصيت عقب ذاك الاسم والخدر وصيت بغربة وناس تتفرج علي وانو ياي وان

الدسم والخدر والصيت بغربة وناس تتفرج علي بعد وباته وباته اللي هنا يا حماة العز أنا وباته وباته اللي هنا يا حماة العز وباته قلب انشلع سباحة خويا وبت وباته يا خوتي وينك الليل وباته

0: أرخكم علي.
1: أنت تعبان اليوم هواي عزيت الحسين ولطمت وطبرت. أي والله أي والله خادمك يا أخوي طلعت من الوطن وياك. السادة يعذروني صاحب الزمان يعذرني

علي النوب من اطلع ويا القوم من هبتش يصفى علي ايش يصفى علي انا ام الخدر زينب ما حد شاهد خيالي خويا انا ام الخدر زينب.

علي الله ابو فاضل خويا رتشبت الحرم كلها ركبت الحرم كلها وعين عليك يا الوالي يا هو اللي رتشبني الناقر شابها عالي ياهو ياهو ياهو اللي رتشبني.

0: سفرنا بعيد
1: ما تطول عليك
0: سفرنا بعيد خويا ومضلع النوق
1: تدري شنو مضلع النوق
0: سفرنا بعيد خويا ومضلع النوق اخاف على الفجيدة التقع

0: أنا يا يوم الشعونة.
1: إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

0: كت كيدك، اسعى سعيك، وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
1: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء، ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى شمال أفريقيا، من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلم للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
2: جيوفي، أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب،
1: زين
2: وزين هي الزينة،
1: زين
2: وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
3: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
4: زينب عليها السلام، نهج وثورة.

وثياب سلفا والخيم حرقا يا زي الله يعينك هاليوم. فدوا روح الأصواتكم ولأياديكم الله يعينك. الله يعينك أخوتك ذبحوها أخوتك ذبحوها والخيم حرقوها

0: ما شتماها ولا خيام حرقاها يا زينب. الله يعينك اليوم
1: الله يحفظكم.
0: الله يعينك اخوتك ذبحاها اخوتك والخيام حرقاها يا زينب.

حياتي عن امك بعبايتك غطيتي.

عايز ألطف يا عزيز يا خيمة شط فيها الخيم كلها يا خيمة تطفيها الخيم كلها نار أو دخانها يخنيق يا بت حامد جار.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

وسلم وما ردني عليه السلام. صاح ودموع اجرا مو شفوفة تقطع الطاحني عيوني هذن يا ناس تبع دمهن والاثر ومدري كم

يا يا مطاح واسم الله معكم كربنا يا مطاح وسمع ضحكة حرمنا يا مطار وشابقة ونوح عنا راح راح عباس انكسر بين وجه الحسن حيرة وجه ونرى

السهر شاف عمود الحديد الكل ده.

حجب صوت المختمي راحت الخوة الصديق من النبي ما تنشبك يا خوي يما كردش على طول فرق

حكى بصوت المختنق راحت الخوة الصدق ابن النبي ما تنشبك يا خوي يما كردش بعلى طوم فرقتك كسرت عظوم ترضى خيك ينهضم يا خوي قال الحسين بحيرة وين أروح أخوة ما عندي بعد وين أروح أو راسك مطشرة العمل وين أروح صاحب الزمان جدك الحسين يقول وين أروح لا عضيد ولا ولد راح عطا انطب اي رجع للخيمة رجع للخيمة وسكينة تلقت بلا عمامة والتراب بشيبته للركوب قال يا سكنة حاضري ليش عمك العباس قطعة ويا ابنته

يا للمعلى يعني حرقوها الخيل راح شيالي العلم يعني حرقوها.

صاحب الزمان. يا ماي عيني يا قلبي يا عمري، فدوى القلبك وعيونك اللي يبجن دمها اللي ألم ضايعه.

لاي أبا عبد الله وقفتي قباله رقي بلا صبور تقل أبويا اشبيك أشوفك منكسور وباوحي الخدة وحضن على الصدور يمسح بجفه على خدالين سطور.

بنيته صغيرة عمر بجف ثقيلة تنصبر

0: باوع لها الحسين شافها تنظر ما تنشبك حرام من صدر الحسين للصياط وللنار وللحجار اشقد حرام يحترق أصغر حجار اشقد حرام خدودها تلوح التراب اشقد حرام تشوفني بشيبي خضار راح ابا
1: عبر الاطفال تكته سكينة شبقها وراح تلقت رقية شبقها وراح دخل الخيمة العباس لك زينب شاف زينب

البقى براسك يا زينة، البقى براسك أخونا الغالي راح. البقى براسك يا خويا الغالي راح الغالي راح. استعد لغربتك يا بنت ابوي ساعة وتشوفين راس احنا الرمال. الغالي راح شاف زينب والدمع بعيونه صاح. البقى براسك يا خويا الغالي راح. استعد لغربتك يا بنت ابوي ساعة وتشوفين راسي على

0: وسهم يعبر للظهر والشمير يمتنا حار احسين بيتي ذاب.
1: الشمر يصيح يصيح الشمر شي يصيح؟ احسين

لا لا مو هسه وقت الصرخة، مو هذا الشطر. طحن الحسين مو صرخة. اي اكو أزيد. واسبخت وعالي

يصيح يصيح يصيح خويا خويا خويا خويا لا تجي المصرع يم الخدر لا تجي يضربك قبال الشمال لا تجي المصراعي يم الخدر

بالفعل يا حسين، بالفعل يا صاحب الزمان، قعدت على جسم اخوه تحكي ويا ما يحكي وياها، صاحبهم عمر بن سعد، ويحكم ابعدوها عن جسد اخيها واريحوه من المه. صاحب الزمان جاها بالرماح وبالصياط، ضربوها وهي على جسم الحسين الحاد، ما رجعوها للتل. انا اسف واعتذر احكي هالكلام هذا، بس هذا صار بكربلة بعد طيحة العباس، انكتب سبي زينة تقرب زيارة العباس، ولعن الله أمة انتهكت بقتلك حرمة الإسلام، حرمة الإسلام. لا تجيب

0: الشباب عليك العباس اقرا صاحب الزمان الكسار بين بوجه الخسر انكسار راح عباس الحي انكسار
1: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: حسين انت حبيبي حسين
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها. العلامة الشيخ أسد حيدر من كتابه مع الحسين في نهضته.

بس علي الحسين بس حيل عنده منين.

0: زينب الليلة زينب
1: تحرس العيلة
0: زينب الليلة
1: من عقب الأخوة حرمة وحدة
0: من عقب الأخوة حرمة وحدة
1: من يساعدها

0: زينب الليلة.
1: إيه بعد روح هلا هلا
0: زينب زينب الليلة زينب
1: تحرس العيلة
0: من عقب الإخوة من عقب الإخوة حرمه واحد من يساعدها من يساعد
1: أغاتي إلى المرحوم الشيخ عبد النبير المرشد العلي.

زينة بالليلة زينة مأجور موفق تحريسينا زينة بالليلة تحرس العيلة من عقب الأخوة حرمة وحدها حرمة وحد من يساعده.

هي بعد هل هل تحرس العيلة زينة بالليلة زينة يبي تحرس العيلة اي بعد روح من عقب الاخوة من عقب الاخوة حرمة واحد من يساعدها

زينب الليلة تحرس العيلة. الله يحفظكم زينب الليلة. تحرس العيلة من عقب الاخوة من عقب الاخوة حرمة واحد من يساعده من يساعده.

ورين على شدا عبيد شنيا الحرام سوني فيال سوني بالهمة ما تنتهي بالهمة ما عالشاطي شدا شدا عبيد شنيا الحرام سوني.

بالهمة بالهمة ما وعالشاطئ مشمورة بالهمة.

لراس مالي يصير والقبلة رقي. اي صلني بهيئة ورد بالمزهرية.

0: بالهمة بالهمة ما تلقى الخيام عالشاطئ مشهورين
1: لمن عبيد شيء الحرام.

0: تشتحن مثل السحابة. يا انت وطرن مستحن مثل السحابة. الله حجب كان بقرآن وحجاب. الله
1: الله حجب كان بقرآن وحجاب.

0: طبع الشمح لو بالخراب نجتمع سوالي سوالي لسه بالشباب لا تبرد راس الحسين
1: راس الحسين سوالي
0: شباب صوت ليش ساكت لسه لا تبرد بوي راس الحسين
1: راس الحسين سوالف يا
0: بالهم بالهم ماتي
1: يا خيم
0: وعشاق
1: مش
0: بالهم
1: بالهم ماتي يا خيم عشاق مش موري
0: شتوي
1: جدا

طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، جربتي العباس عصر الغبح لقنا، جربتي العباس نصر الغبح لقنا.

0: شيعته
1: وحسينه
0: شيعته

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: يا مهره حسين حاجيني قاصد هالخيام ليها.
1: الله يبارك فيك.
0: يا مهره حسين حاجيني يا مهره حسين حاجيني قاصد هالخيام ليها. لا بالك زيلي مظلت تحشمها.

كم هالخيام بيها غير الحرام وين

ممنون. يا مهر حسين حاكيني قاصد هالخيام ليها لا بالك ظلم ظلت تحشم.

امنا وتفرهد عزيلة علينا. خافت فرهد خيامنا وتفرهد عزيلة علينا.

مشاوي الحرام تبعنا وبيه الليل تعنا سمعا من بعيد

ركضت وقامت تركض النسوة لما وصلني الحومة.

الجنة موسادة تربع يلوجي من العطش ويصيح

بعد ما شوف بعيوني قامت على الوجه تلطم وتخ

ممنون ممنون بلا كلام. سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة. سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة.

جاي من الحيط عشوي يصيح وحق جدي النبي عطشة يلو جاي من الحيط عشوي يصيح وحق جدي النبي عطشة

بعد ما شوف بعيوني قامت على وجه تلطم وتخمش زينب الخال.

صادرة بلاحتي بلاحتي اخويا. اقطع الكلام. تدنت زينب وقامت تجل بجروح اللي بصدره. تدنت زينب وقامت تجل بجروح اللي بصدره. الان هتشوفي لي مثلث طالع من خرز ظهرة. إلا أنها تشوفي لي مسألت طالع من خرز ظهرة. قامت على وجه تلطم وتسكب زينب العبرة. جامت على وجه تلطم وتسكب زينب العبرة. تقل ويا القلب علي يا خويا هسا هم ماذيك تلوجي على الثاني.

اقطع الكلام.

خويا هسه ما ذيك كيلو جي على السارة مخليك هو

يا مختار ويني خويا يحتي خلي اتاسي باب وحده اش عندك ما تبي قبالي وتتهضم على حالي تراك مرادت دلالي اسمع بالمعارة صياح والعاكس

مجبل قلبين خيمة شوي من شفتك على مجبل قلبين خيمة شوي اسمع.

امشي ويا دليني ولا عندي احتيال وديني اسمع.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية.

المطار. طبعا أنا هذا الطور انطلب من عندي وأنا بخدمتكم. يا سافرت عني وريحت

0: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنات حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

ولا والي إليه نشتكي له طويلة جبال.

ذكرتك في عيني حفر ودموعي حفرتك وشعارتك تهز وجدار

رجعت إلا أنت صارنا وخيل الأعوجية على

وراسك عالي يا سدت شكورنا ويزيد الفضح يا خويا بأسرنا وعلى

0: في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد العباس بن علي عليه السلام، سبقته أعضاؤه إلى الجنة، وتقطعت أوصاله قبل أن تتقطع أنفاسه، فأعطى الله يديه ثم عينيه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز للبطولات. لا السيف الذي قطع يده، ولا السهم الذي مزق عينه، ولا العمود الذي فلق هامته، ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته استطاعت أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل العليا، وأن تؤثر على فحولته العارمة ضد الطغيان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ام واحد زي في المنهار واحد ينفي وجوده ام واحد زي في المنهار الخص حالي توضعه

منها ألخص حالي يتوى وضعه وبعد كي الجدل ما يحتاج

0: يا لادي من أسولف لك بالواقع شارح ما يطول.
1: بلا حكي أترجاك لا تحكي.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

دماء كربلاء لم تكن ثمناً لحرية فرد أو شعب أو جيل، بل ثمناً للدين الحنيف والإنسانية جمعاء، ثمناً لكتاب الله وسنة الرسول. ومن هنا كان لها ميل القرآن وللإسلام من التقديس والإجلال. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.